أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يوم الجمعة الغراء عيد لقلوب السعداء، المحظوظ فيها من بكر وابتكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا وذكر. يوم الجمعة بدايته سكينة وهناء، ونهايته استجابة للدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
3: اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
2: قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم توش الكبائر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه؟ فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به، وشواهده كثيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. والغمر الكثير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون، فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال: تفرد به يحيى ابن زهير القرشي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
8: مرحبا بكم وأهلا.
7: فضيلة الشيخ محمد، نود أن نستفسر عن حكم زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث يعتقد البعض بأن الزيارة واجبة وأنها من مكملات الحج.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيارة المسجد النبوي لا علاقة لها في الحج، فهي عبادة مستقلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. عدم الزيارة لا ينقص الحج شيئا، والزيارة لا تزيد الحج شيئا، أن الحج عبادة مستقلة والزيارة عبادة مستقلة. لو حج رجلان وأديا الحج على صفة واحدة ولم يتميز أحد منهما عن الآخر في اجتناب المحظورات، أحدهما رجع قافعا إلى أهله والثاني ذهب إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي، لم يكن للثاني فضل على الأول فيما يتعلق بالنسك. عليه فلو حج الإنسان ولم يذهب إلى المدينة ورجع إلى أهله فحجه لم ينقص شيئا باعتبار عدم زيارة المسجد النبوي. ما يتوهمه بعض العامة من كون زيارة المسجد النبوي مع الحج أمرا واجبا أو أمرا مستحبا له علاقة بالحج لا أصل لهذا. العجب أن بعض العامة فضل زيارة المسجد النبوي ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحج، وهذا من جهلهم الفاضح ومن تلاعب الشيطان بعقولهم. إن الحج إلى بيت الله فريضة من أركان الإسلام، وهو محل إجماع بين العلماء. أما زيارة المسجد النبوي ثم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بفريضة. حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس متوقفا على زيارة قبره. حب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له اتباعه. من كان للرسول أتبع فهو له أحب، لأن الحبيب يحمله محبته لحبيبه على التأسي به والاقتداء به. وكلما كان إنسان أشد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبعد من البدع كان ذلك دليلا على أنه أحب إلى كان ذلك دليلا على أن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حب من يبتدع في دين الله ما ليس منه. فإننا ننصح إخواننا الحجاج أن يكون حجهم مبنيا على أساسين عظيمين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. عليهم بالإخلاص لله تعالى في عباداتهم، وعليهم بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أنزل الله تبارك وتعالى آية في القرآن هي الميزان القسط لمعرفة حب الله تعالى، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى عند السلف آية المحنة، هي آية الامتحان. إن الله امتحن الذين يدعون أنهم يحبون الله هذا الميزان، كانوا يحبون الله حقا ليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. كلما نقص اتباع الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على ضعف محبته لله، ضعف تعظيمه لله، وعلى ضعف محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يجب أن يلاحظ الإنسان هذا الذي ذكرناه من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
7: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على ما قدم لنا في هذه الحلقات من برنامج سؤال على الهاتف، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الشيخ محمد،
9: أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي نور القلوب بالقرآن وبين طريق الصراط والهدى للإيمان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة أهمية الأمثال في القرآن والحكمة منها. ضرب المثل من الأساليب القرآنية المعهودة التي تقرب المعنى، والله تعالى يضرب الأمثال في كتابه لإرشاد العباد إلى التفكر والتذكر لما دل عليه المثل فيعملوا به إما أمرا أو نهيا. فإذا تأملنا كتاب الله نجد أن الأمثال القرآنية لها أهمية كبيرة ومكانة عالية، لأنها صادرة من القرآن الكريم الذي هو قول الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي القرآن الكريم آيات كريمة تدل على أهمية ضرب الأمثال، وأنها محتوية على فوائد وهدايات قيمة ومصالح للعباد، وأن من عقلها وتفكر فيها وفهمها نال بذلك العلم الذي يرشده إلى الحق.

انتهى كلامه. وقال الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن: يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال، أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء، والحكمة في ذلك لعلهم يتذكرون، عندما توضح لهم الحق فيعلمون ويعملون، انتهى كلامه. ومن أهمية الأمثال في القرآن الكريم حث الله تعالى عباده على التفكر في الأمثال التي يضربها في كتابه وتدبرها وتأملها، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولم يحث ربنا جل ذكره على تذكرها والتفكر فيها إلا لأهميتها ولما تحتوي عليه من علم وفضل ومنافع في الدين والدنيا، وأيضا لما فيها من الاتعاظ والاعتبار والنصائح والتوجيهات. والقرآن العظيم فيه ذكر للأمثال على وجه الكثرة، وهذا يدل على العناية والاهتمام بها. كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أهمية الأمثال في القرآن الكريم، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال: فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. والحديث أخرجه الطبري في التفسير أيضا، والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان والحاكم. كما جعل ابن عباس رضي الله عنهما معرفة الأمثال القرآنية من الحكمة التي يؤتيها الله للعبد المسلم، فقد روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا. أيها المستمعون الكرام، صرف الله الأمثال في القرآن للناس زيادة في التأكيد والتصريف والإيضاح، وذكر الله ذلك في سورتي الإسراء والكهف. ولنا وقفة مع تقديم ذكر كلمة الناس على القرآن في الإسراء وتأخير ذكر كلمة الناس في الكهف. ففي سورة الإسراء لم يأتي لفظ الناس في الموضع الأول، وهو قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وفي الموضع الثاني من الإسراء قال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي سورة الكهف تأخر ذكر كلمة الناس بعد القرآن، فقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجواب عن هذا التقديم والتأخير أن الموضع الأول من سورة الإسراء لم يذكر فيه لفظ الناس. قال ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل: وهذا خطاب مراد به كفار العرب، فلم يذكر فيه لفظ الناس لهم ولغيرهم إذ الخطاب خاص بهم لأنه وقع قبلها: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أما في الآية الثانية من الإسراء قدم ذكر الناس لأن الكلام تقدم قبلها عن الإنسان وعن نعم الله ورحمته في قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وأيضا تقدم ذكر الإنس على الجن في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. فخص من الفريقين وعين من ذكر الناس الإنسان اعتناء بهم، أعني بالجنس الإنساني، ليظهر شرفهم على الجن. أشار

0: إلى هذا ابن الزبير الغرناطي. وأما في سورة الكهف لم يتقدم ذكر الناس، لأن قبلها وبعدها محاورات وجدال ومراء، فناسب تأخير ذكر لفظ الناس، ولأن تقديم ذكر القرآن أهم لاعتبار ما صرف فيه من الأمثال. وأما معنى تصريف الأمثال في القرآن العظيم فقد قال الشيخ السعدي في التفسير: يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وجلاله وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل، أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. وقال في موضع آخر: أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال، وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة عن أهمية الأمثال في القرآن، وسأكمل الحديث في هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته واتباع مرضاته، وأن يفقهنا في أسرار كتابه، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشتري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

كتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتنا مستمعي برنامج نور على الدرب، حياكم الله في مستهل هذه الحلقة التي نشرف بأن يكون ضيفها سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، نستهل هذه الحلقة بسؤال من المستمع الحسيني من مصر، يقول: أيهما أعظم أجرا، التبرع بالدم أم الحجامة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحجامة من مصلحتك أنت فقط، وإنما هي مباحة وليس لك أجر فيها، لكنها مباحة إذا احتجت إليها. وأما التبرع بالدم فهو صدقة للمحتاجين، ولك فيه أجر إن شاء الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع عمر بن غلي كمارة له سؤالان، يقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أخذت 10,000 ريال تقريبا من أحد الأقرباء دينا قبل سنتين، وقد جمعت 7,000 وما زلت أجمع لقضاء ذلك الدين، هل تجب الزكاة في المبلغ المذكور وقد حال عليه الحول ولم يكتمل؟
3: نعم، ما دمت لم تسلمه للرجل الذي تعده له فهو لا يزيل تحت مسؤوليتك، فإذا حال عليه الحول تزكيه لأنه ملكك حتى تسلمه إلى المستحق. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بقي لأخينا عمر بن غلي كمارة سؤال يقول فيه: أرجو قراءة سؤالي على فضيلة الشيخ حفظه الله. يقول: اشتريت سيارة أجرة تاكسي وأعطيتها لأخي ليعمل فيها، فأعطيته أجرة كل شهر مقدار 250 على أن يأتي كل يوم ب50 ريال، ما حكم هذه المعاملة؟
3: لا يجوز تحديد الغلة التي تأتي، لأن الشغل بالسيارة والعمل على السيارة قد يحصل فيه شيء وقد لا يحصل، ففرض مبلغ معين عليه لا يجوز هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع سعد من اليمن له سؤالان، يقول: أثابكم الله، عندنا مسجد قبلته منحرفة مقدار شبر، هل تجوز الصلاة فيه؟
3: الانحراف اليسير لا يضر، ولكن تعديله إذا تيسر أحسن. نعم.
2: وإن كان مبنيا ويشق تعديله هل تجوز الصلاة فيه؟
3: لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بقي لأخينا سعد من اليمن سؤال يقول: هل علي إثم إذا زرعت القات بسبب الحاجة والفقر؟
3: لا يجوز لك أن تزرع القات، لأن القات ما محرم لما فيه من الضرر وما فيه من الآثار السيئة، فلا يجوز لك أن تزرع القات ولا أن تبيعه ولا أن تأكل ثمنه. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع أبو عمار يقول: يصيب ملابس الداخلية مذي، هل أغير ملابسي أم أمسحها بالماء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
3: ترشها بالماء رشا يكفي. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يقول: هل يجوز أن أهب أجر ما أقرأه من القرآن الكريم إلى والدي إن كانا متوفيين؟
3: نعم، هذا عمل صالح، يجوز لك أن تهدي ثوابه لوالديك ومن تريد. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبد الله حامد سوداني يقول: أنا من المستمعين لبرنامج نور على الدرب من 20 عاما، واستفدنا منه كثيرا في أمور ديننا. سؤالي: هل تجوز المكالمات المباشرة صوت وصورة عبر الهاتف بين الأخ وإخوته؟
3: لا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمع من ينبع يقول: سأدرس إن شاء الله في تخصص علم الحديث، فما نصيحة الشيخ حفظه الله؟
3: استمر في هذا العمل الطيب، ولكن لا بد أن تكون دراستك وقراءتك على عالم من علماء الحديث ليبين لك ويشرح لك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المرسل حامد يقول: ليس لدي المبلغ الكافي للحج بطريقة نظامية مع حملات الحج، هل يجوز لي الحج بطريقة غير نظامية؟
3: لا بد من العمل بالنظام لأنه من صالح الجميع. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عماد السحري أو السحري يقول: ماذا لو قال الرجل لزوجته: أنت أمي الثانية، وفي نيته التقدير لها للتحريم؟
3: يكره أن يقول لزوجته، يشبهها بمن تحرم عليه من محارمه من النساء، يكره له أن يشبهها بها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. عاصم من اليمن يقول: ما حكم جمع صلاة العصر مع الظهر بدون سفر جزاكم الله خيرا؟
3: لا يجوز الجمع إلا لمرض يحتاج معه المريض إلى الجمع بين الصلاتين، أو سفر، أو بين المغرب والعشاء مطر يبل الثياب. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أبو عبد الله يقول: أنا رجل كبير في السن، عمري 90 عاما، أستمع لبرنامج نور على الدرب، وسؤالي: عندما أصلي تنزل مني بعض قطرات البول رغم أنني أتطهر، أفيدوني بارك الله فيكم.
3: إذا كان هذا شيء طارئا فإنه لا بد من غسل ما أصابه، ولا بد من إعادة الوضوء. أما إذا كان هذا دائما معك فهذا حدث دائم، تتوضأ عندما تريد الصلاة وتصلي في الحال. نعم.
2: ولا يتوضأ قبلها بوقت طويل؟
3: لا، الحدث الدائم ما يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة.
2: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أم رياض تقول: عمي أبو زوجي له 3 سنوات على السرير ما يتحرك بسبب الجلطة، ماذا عن الأيام التي فاتت من رمضان، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
3: إذا لم يستطع القضاء فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو البراء سوداني مقيم بالمدينة المنورة يقول: هل يجوز لي شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم؟
3: لا يصلح الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا بيع غير مجزوم به، وإنما هو بيع بصورة الإيجار، وإذا انتهت مدة على هذا الإيجار مستمر تحول إلى بيع، هذا لا يجوز. البيع لا بد أن يكون منجزا. نعم.
2: وهل يقال أنه عقد في عقدين؟
3: شبيه بالعقد في عقدين. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع سعد محمد المعمري يقول: معالي الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، في السنن الرواتب القبلية أو البعدية هل يلزم قراءة سورة مع الفاتحة أم تكفي الفاتحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
3: قراءة الفاتحة لا بد منها، ركن من أركان الصلاة، وأما قراءة ما زاد على الفاتحة فهو سنة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبد الله من اليمن يقول: أبي باع لرجل سيارة دينا لأجل غير مسمى، وخلال 3 سنوات سدد الرجل المبلغ على دفعات. السؤال: هل على هذا المبلغ زكاة، علما أننا كلما سدد دفعة من المال استهلكناها فورا؟
3: إذا حال الحول عليها وهي تبلغ النصاب فلا بد من الزكاة. نعم.
2: وإذا استهلكت في الحال؟
3: إذا لم يمضي عليها حول فليس بها زكاة.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع عبد الله من اليمن بقي له سؤال يقول: ما حكم الصلاة خلف من لا يحرك شفتيه في قراءة الصلاة السرية، وما حكم صلواتنا السابقة؟ أفيدونا أفادكم الله.
3: لا أدري ما الذي أطلعكم على أنه لا يحرك شفتيه في الصلاة السرية، هذا شيء خاص به هو. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع باسم له سؤال يقول فيه: امرأة عمرها الآن 60 عاما، قبل أكثر من 30 سنة أفطرت أيام من رمضان من أجل الحمل والرضاعة ولا تتذكر هل قضتها أم لا، وكان الإفطار لعدم طاقتها على الصوم وليس خوفا على الجنين، فماذا عليها الآن وهي غالبا لا تستطيع القضاء الآن نظرا لسنها، فهل يكفي الإطعام وماذا عليها الآن وجزاكم الله خيرا؟
3: إذا لم تقدر على القضاء الآن فإنها تطعم، والإطعام يكفي مع العجز عن القضاء يكفي الإطعام. نعم.
2: وإذا شكت هل قضتها أم لم تقضيها، هل تقضيها؟
3: الأصل أنها لم تقضيها فتقضيها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع الحسن ابن عبد الله الزايد يقول: هل تجب الزكاة في المال الذي أجمعه لشراء منزل؟
3: نعم، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فلا بد من تزكيته وهو في يدك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. بقي للمستمع الحسن الزايد سؤال يقول: وهل تدفع الزكاة لشيخ القبيلة لاستقباله الضيوف ودفع الديات، ولأنه يعلم بحال ضعفائها بدون إخباره بأنها زكاة؟
3: لا بد أن تخبره بأنها زكاة، وإذا وثقت منه فهذا من باب التوكيل، تدفعها له وهو يصرفها في مصارفها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع أبو بدر يقول: أشهد الله على محبتكم وجميع العلماء في هذا البرنامج، برنامج نور على الدرب، فأنا مستمع له منذ أكثر من 20 سنة ولله الحمد. السؤال: إذا دخلت المسجد وقد فاتت الجماعة ووجدت 2 يصليان وهما في الركوع، هل أدخل معهما أم أسحب المأموم وهو في وضع الركوع؟
3: تقول للمأموم: تأخر معي جزاك الله خيرا، ولا تسحبه سحبا، وإنما تقول له: تأخر معي، أو تصف معهم صفا واحدا. نعم.
2: وبعد أن يعتدل الإمام يعود المأمومين أو يتقدم الإمام؟
3: لا يلزم هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. مستمعة تقول: أنا موظفة ولم أكن أعلم بزكاة الراتب الشهري، وأنا الآن متقاعدة بعد خدمة 27 عام، كيف أحسب الزكاة؟
3: إذا كان يتوفر عندك شيء من المال وبلغ النصاب إذا مضى عليه الحول فلا بد من زكاته، ولو فات وقت وأنت لم تزكيه فإن هذا لا يسقط الزكاة، لا بد من إخراجها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع إسلام عبد السلام يقول: هل يجوز الصلاة خلف البث المباشر في التلفزيون أو الراديو؟
3: لا يجوز تصلي خلف إمام في المشرق أو في المغرب في الراديو، ما يجوز هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سؤال ورد للبرنامج، يقول: هل يوجد ملائكة تحت الأرض وهي ساجدة لا ترفع رأسها إلى يوم القيامة؟ سمعت هذا من شخص ما.
3: لا أصل له، هذا لا أصل له ولا دليل عليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، والدي يسألكم هل يجوز أن يعطي أخي من زكاة ماله لسداد دينه، حيث أن أخي في بيت مستقل وصاحب عائلة وعليه دين كبير؟
3: زكاة المال يخرجها للمحتاجين، فإذا كان أخوه محتاجا أو عليه دين لا يستطيع تسديده فلا بأس أن يعينه من زكاته. نعم.
2: هو ابن للمزكي،
3: ما تحل للابن. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. السائل محسن الدبيس من جنوب اليمن يقول: ماذا عن ركعتي السنة بعد أذان الفجر؟ البعض يقول أنها كأنما صليت فريضة الفجر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: كيف كأنما؟ هذا السؤال غير واضح.
2: ربما يقصد أنها تعدل صلاة الفجر في الأجر.
3: لا، هذه نافلة وصلاة الفجر فريضة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله. المستمع البشير يوسف سوداني مقيم في السعودية يقول: يا شيخ، هل أستخدم معجون الأسنان وهل يؤثر على صحة الصوم حفظكم الله؟
3: تستخدمه وتلفظه، لا تترك شيئا يذهب إلى حلقك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله. سؤال ورد للبرنامج يقول: أنا كثيرة الغضب، وحينما أغضب أرفع صوتي على أمي، وأحيانا أغضبها بكلام وأؤنب نفسي ثم أرجع أرفع صوتي مرة أخرى، فماذا أفعل حلا لمشكلتي وجزاكم الله خيرا؟
3: لا تنهرهما، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تأدب مع والديك وأحدهما وبر بهما، ولا ترفع صوتك عليهما. نعم.
2: وهل تأثم إذا رفعت صوتها على والدتها؟
3: نعم نعم، إذا أزعجتها فإنها تأثم بذلك، هذا بخلاف البر والإحسان. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله. سائلة تقول: ما حكم كشف المرأة لقدميها في الصلاة؟
3: لا يجوز لها ذلك، المرأة تستر نفسها، كلها عورة في الصلاة فتستر نفسها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبيد أبو حريبه الرشيدي من السودان يقول: سؤالي عن حكم أكل حيوان النيص أبو شوك، هل هو حلال أم حرام؟
3: حرام، لا يجوز أكله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله. نختم بهذا السؤال. مستمعة تقول: أنا أختكم في الله رحمة، هل صحيح أن يصلى ركعتين قبل أذان العصر، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
3: العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها فيما أعلم، ولكن إذا صلى كان في الوقت متسعا أو ينتظرون الإمام فإنه يصلي إذا جاء إلى المسجد ما تيسر له حتى يحضر الإمام. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين في هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أذكر برقم الواتساب الذي نستقبل عليه الأسئلة لعرضها على معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان: 011-44-255-13. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين، إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وإسناده صحيح إن شاء الله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غراس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم.
1: أواه كم هزني هذا وأنا
2: وكم هاي مولانا بغير شمي صور لي إليهم ماي. يلا أنا على أبوك لا بحكة أمك. يلا خذها روح يلا. هذه شغلة على الفيس.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
2: كسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والحديث في السلسلة الصحيحة عند الألباني رحمه الله. والمراد من الحديث أن يعامل المسلم زوجته وأولاده وكل من يعيش تحت كنفه بطلاقة الوجه وكف الأذى والإحسان إليهم والصبر على أذاهم. والخيرية للأهل ليست بالأثاث الفاخر والمنزل الكبير والسيارة الفاخرة وكثرة الإنفاق، لا، إنما أن تؤدي ما أمر الله به وأن تجتنب ما نهى عنه. فإن أزعجك شيء من زوجتك فغيبه عن لسانك وأفعالك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولا تجعل الشيء الناقص فيها هو ديدنك وبين عينيك وعلى لسانك، فلن تسعد معها. وإن أزعجك شيء من الأولاد فلا تتعامل بالغلظة والعنف، وعليك بالرفق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وبه أيضا يعم الخير في البيت. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وإنما ينال المؤمن هذه الخيرية لأنها من حسن الخلق، والناس درجات فيه، وأحسنهم خلقا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. وأحسن ما قيل في تعريف حسن الخلق ما رواه الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا به

0: متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
0: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة، ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا هل يوجد هناك أغذية للسعادة، وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
2: غذاؤك،
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
2: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
1: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
0: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
1: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
0: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذي تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
0: صحيح.
1: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية إحنا نبي نعرف إيش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
0: جميل.
1: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الأندروفين. الأندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات إنها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم إذا ترفع الأدرينالين. أكيد متعارف إنه الأدرينالين موجود عندنا.
0: نعم.
1: إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ، يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية. عشان نعرف الأساسيات، خلاص إحنا عرفنا إنه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية.

0: من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات، فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية، زي مثلا عندك السبانخ. قولي
1: ايه لا لا
0: في سؤال؟
1: لا سامعك انا معك.
0: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة إنها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي أولها الحديد، عشان كده بيقول لك أول ما أنت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل إنك أنت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان إذا أضفنا لها الليمون يصير امتصاصها أعلى في أجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الأشياء البحرية، دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعادة نفسية أو متوازنة، بسبب إنه أول حاجة الغاز اللي حوالين الأرض اللي هي الأرض البحرية عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود، عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر،
1: ايه
0: هذه الريحة البحر هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه
1: سبحان الله.
0: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة، لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك، السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة.
1: جميل.
0: البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح المعدنية والفيتامينات، دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
1: جميل.
0: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا يبكوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء، بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي على أساس إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم، فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
1: جميل.
0: فنرجع كمان الموز، الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيسيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت، الشوكليت معروفة إنها بترفع السعادة أو لها رابط وثيق بالسعادة.
1: جميل. بالنسبة أيضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة أستاذة جمانة بالسعادة؟
0: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم ياكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة، بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت وان هي بطريقة غير مباشرة، بحيث انه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة بها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
1: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
2: السلام السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أنا معلمة، وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلية، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
1: طيب.
2: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
1: جميل.
2: الموضوع.
1: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: الله يعافيك.
1: تفضلي يا أستاذة جمال.
3: أستاذة الفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم، من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية. هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
1: جميل جميل.
3: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب أنه يأكل كربوهيدرات الصباح، لأنه هذا متعارف عليه. فقام يسوى، جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية
1: بيضة.
3: جاب مثلا البيض، مضبوط، صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا، جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية، زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضو حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
1: حلو بالعكس، ممتاز.
3: تقدري أنت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي، بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية. إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء، وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
1: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
3: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد، وهو صحة الإنسان.
1: جميل.
3: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم، اللي هي كريات الدم الحمراء، والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون نخفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيهم، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولات اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
1: في فرق.
3: في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت، يقول لك لا ما اكل شوكولات. لا، انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان،
0: احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
1: الداكنة.
0: الداكنة إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
1: جميل
0: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
1: طيب
0: التغذية بعضها
1: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشايع من المذنب. بتفضل أخوي محمد.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
4: مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومشكر موصول لجميع
1: الله يسلمك
4: أخوان في إذاعة نداء الإسلام.
1: حياك
4: وأيضا البرنامج. بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة وهرمون السعادة، بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها. أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ وذكرته قبل قليل أن من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
1: نعم.
4: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
1: صناعية يعني قصدك؟
4: أيوه أن المواد الطبيعية السبانخ زي هذا اللي سبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
1: التعود أو الاستمرار
4: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون، وأنا ما أشارككم بهذه
1: النقطة. الله يعطيك العافية،
4: توافقون عليها.
1: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
0: أيوة أهلا وسهلا فيك أخويا. صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة، إنه يكون تغذية روحيا. يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع أهله، علاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية. إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن. وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
1: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
0: نعم
1: تفضل.
0: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموما برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملونها، هي الأم الأب كان يعملونها هي، قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح أنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
1: هذه عادة خاطئة،
0: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة. ليه؟
1: إيش السبب؟
0: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها.
1: جميل.
0: فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه، بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
1: جميل. طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
5: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر وعصابك تلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية سيدة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعرق.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر، في على صفحتي وفي تويتر في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكسلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله
4: وبركاته. حياك الله
5: خير جميعا.
4: مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعت ممكن اسال الاستاذه؟
4: تفضل، تسمعك الاستاذ جمانة.
5: لو سمعت الاستاذ جمانة، فيها انا عندي الولد نحيل مره، والصبح يدوب ياكل فطور كذا خفيف، يعني قطعه خبز مع عدس كذا. المهم اني اعطيه حبتين تمر، وبلا صح اقصب عليها حبتين تمر وملعقه زيت زيتون وملعقه عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة؟ الحمد لله بيتحرك ويروح ويجي.
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كان صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: أنا سألتك هذه الأسئلة عشان بعض الأحيان يكون إحنا أساسا أطفالنا بنيتهم زي بنيتنا وإحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. إذا ما يشتكي من أعراض مشاكل صحية، نقوم نخليه زي ما هو في أغذيته. أي غذاء يتناول الطفل يحول مادة لمواد مفعلة في داخل أجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك أنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول أنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك، والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول أنك تغير له، التغيير مهم. حاول أنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: السلام ورحمة الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة.
4: تفضل.
6: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد.
6: لما إذا
4: أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك.
2: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخليا. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبه للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تقدر تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذيه اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الرده او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب مويه كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميده في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول، فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقلص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي، طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقة التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقة الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على سفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه تحاولوا تزاولوها مع بعض. الجئ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كتير. وتابعي كثير بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
4: معادلة صحيح. وقد صحيح. تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله. من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري، اتفضل أخ عيسى. السلام عليكم.

0: أهلا بالجميع في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة. أيها المؤمنون، جاء عند الترمذي والحاكم بسند حسن من حديث أنس أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: تأملوا حاله بين أصحابه وهو يخبرهم بهذا الخبر، وهو يحدثهم بهذا الحديث، وهو يقول لهم: الجنة تشتاق إلى ثلاثة. الجنة تشتاق إلى ثلاثة، مع أنه قد جرت العادة عند ذكر صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ذكر أوصافا من فعلها نالها، إلا أنه هذه المرة ذكر أسماء. ماذا لو كان اسمك مع هذه الأسماء؟ كم سيكون فرحك؟ الجنة تشتاق إلى ثلاثة. نحن الذين نشتاق إلى الجنة يا رسول الله، نشتاق إلى حورها، نشتاق إلى دورها، نشتاق إلى أشجارها، إلى أنهارها، إلى ثمارها، لكن هذه المرة الجنة هي التي تشتاق إلى ثلاثة. أخذ الشوق الجنة حتى أعلنت اشتياقها لثلاثة أشخاص. يا ترى من هم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. لا إله إلا الله. إذا صارت الجنة هي في اشتياق لهؤلاء الثلاثة، الجنة تشتاق إلى ثلاثة، تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان رضي الله عن هؤلاء الثلاثة. وبدأت البحث، لماذا اشتاقت لهم الجنة؟ أي شيء يا شباب الإسلام، يا رجال الأمة، الذي جعل الجنة تشتاق لهؤلاء؟ نظرت في فضائلهم، في أخبارهم، في قصصهم، هاكم على عجل، ما تحصل من جواب، والله أعلم بالسداد والصواب. أما الأول فسلمان فارس رضي الله تعالى عنه، بل سلمان الإسلام، سلمان منا آل البيت كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة مؤلمة إذا حدثتك عن قصة سلمان. سلمان قصة ألم مزجت بالبحث عن الحقيقة. سنوات طالت من حياته، عشرات العشرات من السنين، وهو يبحث عن الحقيقة، كيف لا تشتاق له الجنة؟ كم من شاب منا ورجل فينا ما زال يبحث عن الحق إلى يومه هذا، كيف لا تشتاق لك الجنة يا سلمان؟ وقصتك هذه القصة الرائعة لرجل وصف بأنه الباحث عن الحقيقة. كان عند أبيه، وكان أبوه دهقان فارس، القائم على نارها لا تخبو، وكانوا يعبدون النار، وكانت وظيفة سلمان ألا يترك النار تخبو في ليل ولا نهار حتى يأتي من يعبدها بمناسك عبادة النيران. لكن قلب سلمان يبحث عن الحقيقة، ولو كانت له هذه المكانة ولأبيه تلك الرئاسة الدينية، ولو كان من عائلة استقراطية عرفت برئاسة التدين في مجتمعه، لكنه يبحث عن الحقيقة بعيدا عن الجاهات والهالات، طمعا في الوصول للحق. فجاء قوم من النصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر لعبادتهم فعلم بالحق الذي في قلبه أن عبادتهم خير من عبادته، فصرح لأبيه فسجنه وقيده ومنعه الخروج، لأن قلب سلمان قلب لا يبالي فداء للحق لو بذل ما بذل. انتظرهم حتى رجعوا للشام، فرجع إليهم، سأل عن أعلم علماء النصارى، دل على قسيس كبير يعبد الله، فذهب ولازمه وعبد الله معه حتى حضرت القسيس الوفاة. قال: قد علمت من شأني ما علمت، ما زلت أبحث عن الحقيقة، دلني على رجل في سمت عبادتك وتدينك أعبد الله معه. قال: ليس هناك أحد على ما أنا عليه إلا رجل. فدله لبلد بعيدة، فذهب له سلمان ولازمه وعبد الله معه حتى حضرته الوفاة. قال: دلني كما دلني صاحبك. فدله على رجل في بلدة بعيدة، فدفن سلمان الثاني، وذهب للثالث فدفن الثالث، وذهب للرابع. من الشام إلى العراق، من الموصل إلى نصيبين إلى عمورية، وهو يبحث عن الحقيقة. حتى قال لي صاحبي: عمورية قد حضرتك الوفاة كما حضرت أصحابك، فدلني على رجل أعبد الله معه يبحث عن الحقيقة، يبحث عن النور. قال: لم يبقى أحد على ما أنا عليه وأصحابي. إذن أين يذهب؟ دلني أين أذهب. قال: لكن قد أضلك زمان نبي، وإن مهاجره أرض بين حرتين فيها نخل، وسأدلك على علاماته: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأرضه أرض العرب. فانتظر حتى جاء وفد من العرب إلى الشام، فقال: تحملوني إلى بلادكم وأعطيكم كل ثروتي. أعطاهم غنيماته، أعطاهم ماله لكي يصل للحقيقة، أخذوها منه ذهبوا به. فلما ابتعدوا عن الشام قيدوه وباعوه عبدا لرجل يهودي من أهل خيبر، فكان يذله ويؤذيه: يا سلمان، من فارسية إلى نصرانية إلى يهودية، لكن كان يبحث عن الحقيقة، كيف لا تشتاق له الجنة؟ حتى جاء رجل من يهود المدينة فاشترى سلمان من اليهودي في خيبر، قال: فلما أقبلت المدينة أرض بين حرتين فيها نخل، عرفت أن هذه هي مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمكث فيها عند اليهود حتى قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب بنفسه ليبحث عن الحقيقة. قال: جمعت طعاما ثم قلت له: كل فإنه صدقة. قال: فقربه لأصحابه وقال: كلوا، ولم يأكل. قلت: هذه الأولى. فذهبت وجمعت طعاما ثم أتيت وقلت له: كل فإنه هدية. قال: فجمع أصحابه وأكل معهم. فقلت: هذه الثانية. ثم قمت خلف ظهره وأنا أنظر أبحث عن شيء أعرف به الحق، فلما رآني من خلفه عرف أبحث عن ماذا، فألقى صلى الله عليه وسلم رداءه عن ظهره فرأيت خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فعانقته من ظهره وأخذت أبكي أبكي. قال: تعالى يا سلمان، ما الخبر؟ فحدثته بخبر عشرات السنين وأنا أبحث عن الحقيقة، من فارس إلى الشام إلى العراق إلى خيبر إلى المدينة، من الفارسية يا رسول الله إلى النصرانية إلى اليهودية، حتى هداني الله إليك يا رسول الحنفية. قال: كاتب يا سلمان، فما اعتقه اليهود حتى جمع له المسلمون مالا كثيرا. أيها الإخوة، هذا الأول الذي اشتاقت له الجنة، رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وربنا ينزل سورة الجمعة وفيها يقول ربنا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، نظر إلى سلمان وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا يا شباب الأمة، قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. متفق عليه. لو يكون الحق عند النجوم لنا له الباحث عن الحقيقة. سلمان رضي الله تعالى عنك يا سلمان الإسلام، بحث عن الحق حتى عرف الحق. فهلا بحثت عن الحقيقة؟ هلا بحثت عن النور؟ هلا بحثت عن الجنة؟ أما الجنة أعلم أنك تشتاق لها، وأما هي فتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. اشتاقت لهم تربة الجنة الزعفران، اشتاقت لهم دور الجنة لبنات الذهب والفضة، اشتاقت لهم أنهار الجنة أنهار اللبن والعسل، اشتاقت لهم نساء الجنة. الجنة كلها تشتاق إلى ثلاثة. أخي المبارك، فأين أنت من عمل هؤلاء؟ اعمل لدار البقاء رضوان وخازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعتين في ظلمة الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مصخبة عم الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. أما هي فتشتاق إلى ثلاثة، ثانيهم قصة مؤلمة، قصة مؤلمة، قصة هذا العمار. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحق، عرف الحق واتبع الحق، لكن ما الذي جرى له يا عباد الله؟ إذا كان سلمان قد عرف الحق فإن عمار قدم صورة رائعة في الثبات على الحق بعد معرفته. عائلة مكونة من ثلاثة، أب وأم

شر ما يكون من العذاب والنكال. بلال الذي كان يعذبه رأس الكفر أمية بن خلف، لكن تدري من الذي كان يعذب آل ياسر؟ كل صحابي سابق الإسلام عذبه أحد صناديد الكفر، لكن من الصنديد الذي كان يعذب آل ياسر؟ إنه أبو جهل، عليه من الله ما يستحق فرعون هذه الأمة. كان يعذب هذه العائلة، عذبهم تحت العذاب، أب وأم وابن اسمه عمار، ثم زاد النكال، يصفرهم في الشمس، يحميهم على الجمر، يضع الحديد المحمى على صدورهم العالية، وكانت المقاومة شديدة، وكان هذا الكافر أبو جهل يغضب للاته وعزاه، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه، حتى طاش صبره من شدة ثباتهم على الإيمان، وقرر اغتيال الأول. كانت أول شهيدة في الإسلام، أخذ حربته وطعنها في مصدر عفتها حتى طفأت دماؤها في حربته الآثمة وهي تستر فرجها. ماتت أمك يا عمار، ماتت أمك يا عمار تحت نظر عينيك. ويقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق وهو يقول: صبرا صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ذهب واحد من آل ياسر وبقي اثنان، واشتد العذاب واشتد النكال، بقي الأب ياسر والابن الصغير عمار، حتى طفح الكيل بفرعون الأمة، فقتل الأب ياسر. مات أبوك يا عمار، مات أبوك يا عمار. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، اللهم اغفر لآل ياسر. ذهب الأب وذهبت الأم، أول شهيد وأول شهيدة في هذا الدين كان أبو وأم هذا الولد الصغير عمار. كيف لا تشتاق له الجنة؟ بقي الولد الصغير لكن الكفر لا يعرف طفولة، كما إنه لا يعرف أمومة ولا أبوة، لا يعرف رحمة، ما زالوا يعذبونه ويعذبونه حتى نالوا منه ما نالوا. فجاء يبكي عند رسولنا فقال صلى الله عليه وسلم: ما الخبر؟ قال: ما زالوا بي حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير يا رسول الله. نحن أمة شهيدة، أمة فداء، أمة ثبات. أبي مات شهيدا وأمي ماتت شهيدة، لكن أنا ما زالوا يعذبوني، ومع طفولتي الصغيرة ذكرت آلهتهم بخير يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قلت: يا رسول الله مطمئن بالإيمان. قالوا: فإن عادوا فعد. ما ترك الله هذا الموقف يسير دون أن يخلده في القرآن، دون أن نحفظ آيته في القرآن، دون أن نكرر موضع ذكر عمار في القرآن. فلما ذكر الله عمار: يا شباب الأمة، يا رجال الأمة، بماذا وصف عمار في القرآن؟ اسمه مطمئن بالإيمان. إذا مررتم على هذه الآية فهذا عمار. أنزل الله: من كفر بالله من بعد إيمانه. من كفر بالله من بعد إيمانه

0: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ذاك عمار، ولكن من شرح بالكفر صدرا ذاك عبد الله بن أبي السرح. عمار ثبات على الإيمان، ثبات على الإيمان، ما تركها له صلى الله عليه وسلم حتى شهد له بها ورسولنا بين أصحابه. ويقبل عمار وإذا بالشهادة النبوية تنال هذا الرجل بشهادة عظيمة إيمانية. يقول صلى الله عليه وسلم: عمار عمار عمار ملئ إيمانا إلى مشاشة، ملئ إيمانا إلى مشاشة، أي من قدمه إلى قرنه. رواه النسائي وابن ماجه. أما سلمان فبحث عن الحق، ولو كان الإيمان عند الثريا لبلغه سلمان، وأما عمار فثبت على الحق حتى أنه ملئ إلى مشاشه إيمان، وقال ربي وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الخطوة الأولى أن تبحث عن الحق فتقتدي بسلمان، والخطوة الثانية أن تثبت على الحق فتقتدي بعمار. فأي شيء الخطوة الثالثة؟ إن هذا العصر ليل فأنر أيها المسلم ليل الحائرين وسفين الحق في لجج الهوى، ليس يرى غيرك ربان السفين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم استغفروه ثم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. ما أطيب الحديث عن الجنة وعن حورها ونسائها تكعبت الأثداء وتمايلت الشعور وبيضت الجسود وحسنت المناظر، حتى أننا اشتقنا للجنة وحورها، لكنها اشتاقت إلى ثلاثة. الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان، أما ثالثهم فهو أفضلهم، أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، هذا الشاب الذي عرف الحق وثبت على الحق ثم نصر الحق فكان من خيرة الناصرين. نصر الحق من بدايته يوم أن نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ومئة سيف تريد أن تلتهم جسد النائم، والذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده هو هذا الشاب علي بن أبي طالب. بالله عليك كيف نمت يا أبا الحسن في ليلة صبيحتها مئة سيف تريد أن تأخذ من دمك؟ لكنه شجاعة قلب في قوة يقين. بدأنا أول معركة في بدر، ومن أوائل من خرج للبراز والقتال كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كيف تقدمت لساحة النزال في أول معركة بين الحق والباطل؟ لكنه شجاع القلب قوي اليقين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صعبت علينا خيبر، عجز الصحابة عن فتحها، فأعطى الراية صلى الله عليه وسلم لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأنه من نصر الدين. فتقدم إلى خيبر وبارز أعظم مقاتل فيها حتى صرعه بسيفه ذو الفقار وفتحت لنا خيبر. مات الرسول صلى الله عليه وسلم فخرجت الخوارج وتشيعت الروافض فوقف عليهم علي بسيفه وقال والله لأقاتلن على تأويله كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله حتى ردها قوية إيمانية سنية على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا علي يا شباب الإسلام قصص ملؤها البطولات وعنوانها التضحيات وشجاعة قلب لا تخشى من شيء من الملمات. عرف الحق وثبت على الحق ونصر الحق حتى سالت دماؤه الطيبة المباركة شهيدا وهو خارج إلى صلاة الفجر. كيف لا تشتاق له الجنة؟ أما سلمان فبحث عن الحق، ولو كان الإيمان عند الثريا لبلغه سلمان. وأما عمار فثبت على الحق حتى أصبح قلبه مطمئن بالإيمان. وأما علي فنصر الحق حتى خلد في صفحات الخالدين، في صفحات المؤمنين الذين يفخر بهم أهل الإيمان. وأنت أخي المبارك، وأنت أيها الأخ الفاضل، أي شيء حالك في هذه الدنيا؟ هل تشتاق لك الجنة أو هل تشتاق أنت إليها؟ الله الله، في أن نصدق الله سبحانه وتعالى. كم من أناس رحلوا من هذه الدنيا لكن بعدما قدموا تضحيات وكتبوا شهادات ابتلوا وصبروا وثبتوا وما بدلوا وما غيروا، صدعوا وقالوا وجاهدوا ونصروا حتى لقوا هؤلاء الخالدين في جنان رب العالمين. فمن منا الذي سيلقى في الجنة علي وعمار وسلمان فيخبرهم عن بطولاته التي اقتدى بهم فيها وتأسى بهم فيها؟ لكن للأسف إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن لنا ماض نسيناه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا نعيد مجدا أضعناه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بالإيمان. اللهم عرفنا حقائق الإيمان وثبتنا على دعائم الإيمان واجعلنا من أهل نصرة هذا الدين يا رحمن. اللهم إنا نسألك لكل من سبقنا في الخير ثباتا وعلما ونصرة أن تجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وأمننا. اللهم احفظهم بهذا الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تسددنا في أخرانا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما تحب وترضى. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك أن تدفع عنا الغلاء والوباء. اللهم أرخص أسعارنا وأغزر أمطارنا وبارك لنا في ثرواتنا. اللهم احفظنا في أمننا، اللهم احفظنا في ديننا. اللهم من أرادنا وديننا بسوء اللهم فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا الذين استنصروك في فلسطين. اللهم إنهم استنصروك وأنت خير نصير. اللهم إنهم استنصروك وأنت خير نصير، اللهم جازهم على ثباتهم خيرا، وعلى صبرهم خيرا، وعلى نصرتهم للدين خيرا، واجمعنا بهم في جناتك جنات الخلود، وقوموا لصلاتكم مرحومين.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من القراءات العشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما إلهكم الله

0: أشد وأبقى.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربت على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل يأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين، أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. رواه البخاري. وعن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: الكسب الحلال.
7: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
6: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
7: فلا إفراط ولا تفريط
6: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
7: الكسب الحلال.
6: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
7: الكسب الحلال
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
6: الكسب الحلال،
7: الكسب الحلال.
8: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
9: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة،
8: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
8: جميل، إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
9: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيار، فكانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم الصرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف، ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
8: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
9: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
8: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
9: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
8: هل ممكن تستقل دكتور؟
9: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
8: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
9: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص. طيب مستفيد والبنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
8: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
7: الكسب الحلال،
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
8: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية، وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
9: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
8: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
9: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
8: هذا في المضاربة.
9: أيوة.
8: نعم. في المشاركة الكل لديه رأس
9: الكل
8: مال.
9: الكل له رأس مال. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإيجار وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد إيش منفصل.
8: أيوة.
9: العقد الأخير اللي هو الاستصناع، والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم. هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
8: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
9: والاستصناع
8: والاستصناع والإجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
9: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول مشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
8: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
9: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها. فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب 80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم

0: بيقول لك انت امتلكت السلعه الان، سوي لنا وكاله انك نبيع لك السلعه. تكون تسوي وكاله للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعه،
1: يبيع.
0: ومن ثم قيمه السلعه ينزلها في محفظتك. من البنوك او المصارف الاسلاميه، مصرف الراجحي عنده محفظه تورق جميله اللي هي تورق الاسهم، تشتري اسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
1: ايوه
0: ايوه، سواء بعت بربح او بعت بخساره هذا شانك يعني،
1: ايوه
0: بس هو انت اشتريت من عنده اسهم بالتقسيط.
1: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني ايش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
0: لاحظ احنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل، المصرف يمول ومن ثم ياخذ رأس ماله بربح كبير او بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود او معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ أن هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية
1: عقار
0: مثلا
1: أو
0: الرز أو عقار، ففي 3 أشخاص مرتبطين ببعض أو 3 جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد
1: والعميل
0: والعميل
1: كذلك
0: مستفيد. نعم،
1: مستفيد.
0: فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
1: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق، اللي هو هذا المرابحة دكتور.
0: هذه المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
1: أيوة
0: نعم.
1: جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود، يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
0: نعم، تواجه طبعا تواجه، يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي انت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك، يعني انت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسها،
1: ايوه
0: لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب، فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرها حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
1: ايوه
0: نعم، هذه المشكلة.
1: عشان كذا الواحد لابد انه ينتبه في هذه النقاط، لانها فيها شبهة،
0: نعم،
1: فيها شبهة كبيرة جدا، والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل الى زاوية اخرى، الا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
0: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل، الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة، فإذا المصرف يتشجع في إيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك، فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني في
1: ايوه
0: مشاريعهم،
1: جميل.
0: والبنك يحاول يضمن فلوسه.
1: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
0: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني إنها تخدم المجتمع، ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
1: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة

0: الإسلامية ودورها في التنمية، كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
1: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بالتمويل بأصول حقيقية، وتقلل المضاربات الوهمية، وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق، واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح، والبنوك كثيرة تدخل في محافظها، ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة، وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة، سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها، مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
0: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
1: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية، بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
0: جميل، حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
1: شكرا لكم وشكرا أستاذ.
0: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبراه.

فضل السواك يوم الجمعة. من أجل الطاعات وأعظم القربات التي تنال بها رضا رب الأرض والسماوات سواك تمضي به في الجمعة مطبقا للسنة طالبا للجنة ترجو رضا الرحمن فيعاملك بالمغفرة والقبول والإحسان.

0: قال:
1: عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. متفق عليه. معنى يستن أي يستخدم السواك في تنظيف فمه.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. رواه أحمد والطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما باختصار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الحديث، رواه أحمد وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه الحاكم والأصبهاني كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه آت فقال: شاب يجود بنفسه. فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع. فقال: كان يصلي؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قال: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال: هذا ابنك؟ فقالت: نعم. فقال لها: أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك: إن شفعت له خلينا عنه، وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذن أشفع له. قال: فأشهد الله وأشهديني قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه الطبراني وأحمد مختصرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن معنى التوبة وحقيقتها. منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجة إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجة إليها في البداية كذلك. وقد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. وقال الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. وحقيقة التوبة أيها الإخوة والأخوات هو الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. التوبة أيها الإخوة ترك الذنب علما بقبحه وندما على فعله وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتدارك لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. التوبة الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وحكم التوبة أيها الإخوة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمر الله جل وعلا بذلك. وأما المستحبة فهي التوبة من ترك المستحبات أو فعل المكروهات. إن التوبة من المعاصي أو من ترك الواجبات فرض واجب لازم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالإصرار على الذنب حرام بالإجماع، والتوبة منه فرض بالإجماع. التوبة واجبة على الفور، فمن أخرها زمانا صار عاصيا بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيان بتكرار الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جار في تأخير كل ما يحب تقديمه من الطاعات. منزلة التوبة منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكما أن التوبة من أول المقامات فهي آخرها. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال جل وعلا في سورة النصر التي يذكر فيها أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر سورة كاملة نزلت على الأرجح، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان ذلك بعد تبليغ الرسالة وأداء ما أمر الله جل وعلا به. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولم يجعل الله عز وجل محبته للتائبين إلا وهم خواص الخلق لديه، وهي من أفضل الكمالات. والله عز وجل قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار وهم أكمل الخلق، فقال تعالى حكاية عن آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقال عن خليله وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقال تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله توبة داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغامدية التي أقرت بالزنا حتى رجمها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والله جل وعلا ذكر من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم، قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. ومما يدل على فضل التوبة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته. والله جل وعلا يفرح الله بتوبة عبده إليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. ونحن محتاجون إلى التوبة أحوج ما نكون من الطعام والشراب، فمقام التوبة من أجل المقامات يحتاج إليه العبد في كل أحواله، يحتاجه الأتقياء والمقصرون. فالحديث عن التوبة موجه إلى كل مؤمن بل إلى الناس جميعا. فالكفار يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله عز وجل ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونها، كما أن المؤمن بحاجة إلى توبة يداوم عليها وأن يجددها حينا بعد حين. فإن العبد إذا تدبر ونظر في حاله وما يعتريه من تقصير وجد أنه بحاجة إلى توبة تجدد إيمانه وتقربه من الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالأمر للجميع. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالعبد بحاجة إلى تطهير، حيث لا بد أن يقع منه تقصير أو غفلة أو تفريط مهما اجتهد ومهما بذل وسعى في طاعة الله، فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة. وقد جاء من حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وهذا ملازم له في كل أحواله وأطواله، فإنه يتقلب دائما في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى توبة واستغفار. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في جميع أحواله وهو القائل: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين. وللحديث بقية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
3: معلم وقصة.
4: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
5: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
4: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
5: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما.
4: نعم.
5: والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات.

كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حمى تكون لدواب خاصة، وسائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين في مراعي الناس. كان حمى الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان، إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء من بعده حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد، وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع، حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حمى لخيل الجهاد، جعلها حمى للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحمى آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون

0: الأجمة يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العظاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج، يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق، طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
1: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع، حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
0: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة. إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
1: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
0: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاص، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني، فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال إنك سترزق الولد، وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة ويكون له أعوان، ويعطونه من يا أخي الأستاذ أحمد يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة، وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتيج إليها؟ الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس للحصان للجواد فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات، وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة، ثم يعني بلغه وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة، سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت، فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله،
1: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف يعني كما ذكرت.
0: نعم. يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم، وأنهم يعتبرونها حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل، كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام، إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير ما يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحرة من الصحرة إلى الصحرة، ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم. قال: وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: ائذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، ائذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال: وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق، فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر، يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبالك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
1: لا إله
0: إلا ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
1: الله.
0: هذا أحد الأحماء. الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا. الله. وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه،
1: رضي الله،
0: قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني، لكن يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام. الله. رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه. نعم. فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
1: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل سليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء عند إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، نعم هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبسة زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. جميل. واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جميل. ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. الله. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. نحن قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخلت الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني الدرج وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها
1: يبدو مشكلة. أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا ويقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهن.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمة تعترف أنها طبعاً فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم نذكر الله سبحانه وتعالى صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا
0: عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى وقد ذكرها الله في أول السورة وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم هو من العلم من تأويل الرؤى من العلم الذي خصه به ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة.
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم. هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم سليل الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: سر اليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر
1: اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤولا للرؤى وكان والده كذلك ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني أعصير خمرة وقال يعني الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر. يعني لا تراجعوني خلاص انتهى.
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت.
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن أخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية. لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة.
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام. في نفس الموقف.
1: سبحان الله.
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة.
1: الصالحات.
0: يبدو لي والله أعلم. نعم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره.
1: ليس من الحكمة.
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله
1: نعم.
0: كما تفضل لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يجأ لله أن يفرج عنه.
0: هذا لا
1: يعني
0: لا طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج.
1: نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربه.
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك. ساقي في النهاية هو يعني خادم.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، وكان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟ طيب.
1: صحيح.
0: رأيت؟ نعم. وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر
0: يعني تذكر بعد فترة. مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا. يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة.
0: نعم. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل، وتأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط، يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط، يعني يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون،
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. جميل. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل الكلام. لا هذا. يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اسأل عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث. لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج
0: الملك
1: مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: ظهر.
0: أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع. انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن، وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني، هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام،
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله، جميل، وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنه أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله، حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا كأننا نشاهدها.
0: صدقت
1: تفاصيل صحيح. جميلة، جزاكم الله خير فضيلة.
0: بارك الله فيك دكتور حبيب.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم،

0: لكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم، إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا، زاد في رواية مشاة، وفي رواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، زاد في رواية فأقول سحقا سحقا. رواه البخاري.

البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياك الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: تسحروا فإذا استحوا لبركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور، ولكن ليس بالواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي أن يتسحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يتسحر ما تيسر ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور، فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، ويعاون للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغيون أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم.
1: يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العنشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا والله يحفظكم ويرعاكم.
2: لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير خشب أو على حديد، لا نعلم في هذا شيئا، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك، أما إذا حملت السيارة فالأمر في هذا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الألواح الخفيفة يوضع عليها ميت ويحمل عليها إلى مقبرة فهذا أولى من الشيء الثقيل، أما الحرج فلا حرج إن شاء الله بكونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديثا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين.
1: هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه، هذا بشر حسين عطية، يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا، وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقكم الله.
2: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها، لكن يتجنب وطئها الجماع لا يجوز لها الجماع في نهار الصيام. أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وأتقى الناس لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام. واستأذنه أمر في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. ويروى أنه استأذنه شيخ من شايب في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف. قال بعض أهل العلم إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة. وبكل حال فالأمر في هذا واسع والحديث هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع. إذا كان شهوته شديدة ويخشى إن قبلها يقع في الجماع لا يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه، لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك، كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة
2: يقضي اليوم والعاشر عليه،
3: ليس عليه
2: أنزل المني.
3: نعم.
2: يعني قضاء اليوم يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك
3: ولا كفر
2: إذا كان مني. أما إذا كان مني المال لزج يخرج عند الشهوة هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. المني نفسه هو ماء لزج يخرج عند ثلث الشهوة.
3: لا.
2: هذا يسمى النفي، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي فيه القضاء. نعم.
3: ولكن لا كفرة عليه،
2: ولا كفرة إلا بالجماع، إذا جامع عليه كفرة.
3: نعم. طيب لو جامع والجماع نحب أن نعرف الحد على ذلك.
2: الجماع هو إلى الذكر الحشفة في الفرج إذا أولج، ولو ما أنزل إذا أولج ذكره في فرجها في النهار هذا الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي إتغرابة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما. هذه كفارة الإفطار في رمضان. أما في الليل فلا بأس، إجابة أهل في الليل لا بأس في رمضان كله، حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة إذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام ونهار رمضان، ويحرم عليه جماعها. وأما التقبيل يقبلها يلمسها يضمها إليه ينام معها كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فلولا به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء، أما إذا كان لا عنده تحمل عنده صبر عنده تمالك فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم.
3: هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة، فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فبما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله.
2: الاجتماع لأهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزوا يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، ما في حد محدود، يزورهم الناس في أوقات مناسبة يعزونهم هذا لا بأس به، تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعون لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك هذا كله بدعة، حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة، ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدون في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة في اليوم الثالث. لا يجلسون في اليوم الثالث لا لقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا غير هذا، بل يدعون هذه العادة بالكلية ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى، في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع، حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صلع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت، كل هذه بدعة. كأي ترتيب يقع من مأتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا، حيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح، ولا كله بدعة، كل هذا بدعة، كل هذه مأتم بدعة يجب الحذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في يوم العاشر من المحرم بدعة، من النهي على حسين وما يفعلون هناك كله من البدع التي نسأل الله يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله أن لهم الهداية، لأن هذا شيء لا أصل له. فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شريف ولا مع وضيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر وجعلوا وليمة أو قراءة قرآن، وهكذا الصديق لما مات ما اجتمع الناس لصلاة طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي، علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة. فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه، فاقتدى بهم الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع، ويراقب الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يتأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس، هم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم القدوة.
3: نعم.
2: رزق الله جميع الهداية.
3: أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟
2: علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تلد الألامة ربتها، وأن ترى حضات العراة العالة لها أشياء يتطاولون في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستيلاد الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطاول في البنيان والتكلف في البنيان وإطالة القصور، وهذا وقع من زمن طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وإقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل قربها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل. كذلك من أشراطها وكون النار في الحجاز تضيء ناقة الإبل في بصرة في الشام، وقد وقعت هذه النار تراجت في المدينة عام 40 و50 و600، واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير المهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في أحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح بن مريم عند خروج الدجال، خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله نستعيذ من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويفرك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، منها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه من أشرارها الكبار.
3: لا.
2: وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى محشر جهة الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان. المقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، فنسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال.
3: نعم نعم أحسنت. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟
2: صباح الخير لا أعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت، أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير ينزل بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صبحك الله بخير مساك الله بخير بعدما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل، ثم إذا حدث زيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير، أو صبحك الله بخير فيك في أول النهار، أو مساك الله بخير فيك في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه والتحفي بأخيه كله طيب.
3: نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي، ولكن دخل المجلس وأصبح يثني على الناس خيرا ويمدحهم. المشكلة أننا ظننا به خيرا لبدايات المدح والثناء عنده، غير أن الحديث منه فلان له معزة وتقدير وأحبه، ولكن هو كذا وكذا. فلان لا يختلف عليه اثنين في تميزه وإبداعه، ولكن فيه كيت وكيت. فلانة صادقة وناصحة، ولكن فيها من الأوصاف السيئة كذا وكذا. ولكن ولكن ولكن ما أقبحها وما أنتنها. مصيبة أن نبرر لأنفسنا بالغيبة بمقدمات الثناء التي تزين لنا جو سكرة الغيبة وجوازها بالقدح في الآخرين. المؤمن العاقل يخيفه قول الحق سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المؤمن الفاطن الذي يحافظ على حسناته هو من يكره الغيبة، لأنه يعلم بحديث المفلس الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما النتيجة، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله يا للخسارة، كيف نهدي حسناتنا لمن نكره؟ ألا تؤثر فينا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ ألا تحرك ما بدواخلنا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من منا استوقفه ذلك الإسراء للحبيب عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. من منا سأل الجنة وعرف ما هو مهرها: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي، ولكن
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، فقال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فناداه، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء حقيقة. أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت غمار خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تراه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء. طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأبيه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرضا.

إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
5: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
5: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
5: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
5: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام: اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم، وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. الحديث. ورواه الطبراني ومحمد ابن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: نأخذ مكالمة، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. الأخت السائلة معنا على الخط تقول لفضيلة الشيخ بأن مدرسة تقول بأن البراق هو ملك بهيئة حصان، هل هذا صحيح الذي ركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذا البراق دابة بين الفرس والحمار، وليس ملكا، بل هو من الدواب التي خلقها الله عز وجل، لكنه بعيد الخطوة خطوته عند منتهى بصره. نعم.
2: طيب السؤال الثاني. نعم
4: ثاني وعد بسأل
2: سؤال فضي خليك. طيب تقول هل صحيح بأن من قتل الوزغ بيده بأن الرسول يصافحه يا شيخ؟
3: لا، هذا ليس بصحيح، لكن قتل الوزغ مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد أمر بقتل الأوزاق، وأن من قتله بأول مرة فله كذا وكذا من الأجر، وفي الثانية دون ذلك. فينبغي الإنسان أن يحرص على قتل الأوزاق سواء في البيت أو في السوق.
2: طيب. جزاكم الله خير.
3: لأنه ويسر.
2: تقول يا فضيلة الشيخ بأنها سمعت شريط عند الجيران لفضيلتكم بأن من له امرأتين ومال لإحداهما فليستعد للعذاب يوم القيامة.
3: أي نعم.
2: طيب.
3: ليس هذا بصحيح فليستعد للعذاب، بل يستعد للوعيد.
2: نعم.
3: لأنه إذا كان يوم القيامة جاء وشقه مائل فيفتضح عند الخلائق، فعلى من له زوجتان فأكثر أن يتقي الله عز وجل ويعدل بينهما بقدر ما يستطيع.
2: عبارة إيه شيخ إذا لم يعدل بينهما، العدل وش يكون فيه شيخ؟
3: كل ما يستطيع.
2: نعم.
3: في القسم يجعل لهذه يوم ليلة وهذه يوم ليلة، في الإنفاق إذا اشترى لهذه لحمة اشترى للثاني لحمة، في كل ما يستطيع. نعم.
2: ساكم الله خير، شكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة أخرى.
5: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
5: حياك الله يا شيخ.
3: حياكم الله
5: يا شيخ. بالنسبة ما حكم يا شيخ صبغ الحواجب على لون البشرة تجنب للنت؟
3: لا بأس،
5: يجوز.
3: اي نعم.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: الله يبارك فيك.
5: حياك الله.
3: حياكم الله.
2: نأخذ مكالمة، تفضل.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. تقول يا فضيلة الشيخ، ما حكم إفطار من يوم رمضان من غير عذر، حيث كانت في مكة أفطرت على التقويم المسجل يا شيخ 5:30 وهي في مكة، وعندما علمت وجدت أن الأذان في مكة 7 إلا ربع، فماذا يلزمها؟
3: يلزمها القضاء لأن هذه مفرطة في الواقع، لأن هناك فرق بين 5.5 و 7.25. إذا كان 7.25 فمعنى ذلك أن الشمس 5.5 في أعلى السماء، فهي مفرطة، فعليها أن تقضي هذا اليوم.
6: طيب لو سمحت.
7: نعم. تقول الأخت السائلة يا شيخ، إذا كان للمرأة أيام محدودة من الدورة وصامت وجاء في الليل ونزل معها سائل لتكملة الدورة، هل تقضي ذلك اليوم؟
3: إذا انقطع الدم وصامت بعد انقطاع الدم فصومها صحيح، لأن الطهارة تحصل بانقطاع الدم.
7: أقول هل تعيد الاغتسال يا شيخ؟
3: لا ما تعيده متى منها طهارة.
7: أيوة.
3: النقط أو الصفرة أو الكدرة ليس بشيء.
7: أحسن الله إليكم.
6: طيب يا أخوي جزاك الله خير، أبي تسأل الشيخ.
7: تقول إذا كانوا في مكة يا شيخ والناس يصلون صلاة التراويح وهي لم تؤدي نسك العمرة، بأيهما تبدأ يا شيخ؟
3: تصلي التراويح أولا، لأنها لو تركت التراويح فاتتها والعمرة لا تفوت، فتصلي التراويح ثم تطوف وتسعى.
6: الله يحرم.
7: عليكم السلام. تفضل. تفضل.
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
8: أنا شيخ.
3: نعم.
8: طال عمرك.
3: تفضل.
8: الحجة طال عمرك يا شيخ، الحج في الإسلام. أنا حجيت قبل فترة طال عمرك، وبحج طال الله حنا وياك على طاعة حجة مرة ثانية. فأي الحجة صحيحة طال عمرك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولد أمه. والإنسان ما يخلى من الذنوب ولا. وش رأيك يا شيخ؟
3: الفريضة هي الأولى.
8: الفريضة الأولى؟
3: اي نعم.
8: حجة الإسلام طال عمرك.
3: اي حجة الإسلام نعم.
8: والحجة الثانية الله يحفظك.
3: الثانية تكون تطوع.
8: نعم.
3: تكون الثانية تطوعا.
8: الحمد لله.
3: اللهم لك الحمد.
8: الله يحفظ. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: عليكم السلام.
6: الشيخ على الهاتف.
7: نعم الشيخ محمد العثيمين. فضيلة الشيخ.
3: نعم.
7: تقول الأخت السائلة بأن زوجها سافر إلى الخارج المملكة، وعند عودته أحضر لها صورة سلسال، وهذه السلسال بها صورة هذا الرجل على الوجهين. تقول هل يجوز أن ألبس مثل هذه السلسال وبه صورة زوجي؟
3: لا يحل لها أن تلبس حليا فيه صورة، لا صورة إنسان ولا صورة ثعبان ولا صورة أسد، إلا إذا قطعت الرأس. إذا قطعت الرأس فلا حرج، وإلا فهي آثمة. وأظن زوجها إنما فعل ذلك من باب الإكرام لها، ولا أظن أنه يعتقد أن هذا سبب المودة والمحبة بينهما، لأن هذه عقيدة باطلة. ولكن ويشكر على نيته الطيبة، ولكن عليه أن يزيل الرأس من هذه السلسلة التي أتى بها لزوجته، ولا يحل لها أن تلبس ذلك.
7: جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة، وناخذ مكالمة معنا على الخط. تفضل. نعم. تقول البنج يا شيخ إذا وضع على الأسنان في نهار رمضان هل يفطر يا شيخ؟
3: البنج؟
7: إيه.
3: لا يفطر.
7: طيب. الإبرة إذا أخذت للتحليل في نهار رمضان؟
3: وكذلك إبرة التحليل لا تفطر.
7: الكدرة والصفرة قبل أذان المغرب إذا كانت المرأة صائمة يا شيخ ثم نزل عليها دم بعد صلاة العشاء يا شيخ؟
3: العبرة في نزول الدم.
7: أيوة.
3: وما قبله ليس بشيء. إذا كانت غابت الشمس قبل أن ينزل الدم فصيامها صحيح.
7: وأنتم كذلك. نأخذ مكالمة. تفضل. تفضل يا أخي.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
9: كيف حالك محمد؟
3: طيب والحمد لله.
9: لي سؤالين لو تكرمت.
3: تفضل.
9: السؤال الأول، أدركتني الصلاة وأنا خارج بلدي، وبعد الصلاة وأنا خارج من المسجد رأيت قبرا ملحق بالمسجد خلف جهة القبلة، عكس جهة القبلة، فهل عود الصلاة؟
10: لا تعيدها.
9: لا أعيدها. جزاك الله.
10: هذا المسجد، لأن هذا القبر
9: نعم
10: ربما يكون مدفونا في المسجد، يعني لم يبنى عليه المسجد ولكنه دفن بعد ذلك.
9: نعم.
10: وهذا إذا القبر إذا دفن بعد بناء المسجد وكان خلف المصلين لا يؤثر على صلاتهم شيء.
9: جزاك الله خير.
10: ولكن الواجب
9: نعم
10: أن ينبش هذا القبر وأن يدفن وفاة الميت
9: نعم
10: في المقابر.
9: نعم
10: نعم.
9: جزاك الله خير. السؤال الثاني، رجل تنازل عن عمارته إلى زوجته أم عياله، وبعد وفاته اتضح أنه متزوج من امرأة أخرى ومعه منها بنت. المرأة الثانية طلقت نفسها للضرر قبل وفاته بسنة. السؤال، المرأة الأولى تسأل هل العمارة لها أم تشرك البنت من الزوجة الثانية في تركته إلى العمارة أو معها العمارة؟
10: هذه بارك الله فيك يرجع فيها إلى المحكمة.
9: إلى المحكمة.
10: أي نعم، لتنظر
9: نعم
10: كيفية الهبة.
9: نعم.
10: وهل هي في مرض الموت أو قبل ذلك؟
9: هو عبارة عن بيع وشراء بس لم يقبض الثمن الرجل. هو بيع وشراء على الورق.
10: على كل حال المرجع للمحكمة في هذا.
9: المحكمة.
10: أي نعم.
9: جزاك الله خيرا.
10: وأنت كذلك.
9: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
11: السلام عليكم.
7: عليكم السلام، معك الشيخ تفضل.
11: السلام عليك الشيخ.
10: السلام ورحمة الله.
11: الشيخ محمد.
10: أهلا وسهلا.
11: في سؤال بالنسبة في صلاة الجمعة، هل الأفضل الجلوس في طرف الصف الأول أم الجلوس في الصف الثاني مقابل الإمام وهو يخطب؟
10: الأفضل الصف الأول.
11: الصف الأول.
10: أي نعم. إلا إذا كان لا يمكنه سماع الخطبة.
11: أي نعم.
10: فهنا يكون ينظر إلى المحل الأقرب.
11: لا يعني السؤال يعني رؤية الإمام، هذا المقصود.
10: لا إذا كان يسمع
11: نعم
10: الصف الأول أفضل.
11: زين بارك الله فيكم يا شيخ.
10: فيكم.
7: تفضل.
12: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
12: حياك الله يا شيخ.
10: حياكم الله.
12: الله يجزاك خير. عندي عدة أسئلة الله يحفظك.
10: نعم.
12: عندي عدة أسئلة.
10: نعم.
12: السؤال الأول الله يحفظك، إذا كان فيه شخص طايع لله عز وجل.
10: نعم.
12: إذا كان فيه شخص إنسان طايع لله عز وجل
10: أي
12: وقائم بجميع العبادات على أحسن وجهها يعني.
10: نعم.
12: ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين، فما هو يعني مصيره يا شيخ؟
10: مات
12: ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين،
10: يعني عند موته.
12: أي نعم.
10: ما عليه إن شاء الله، ما دع.
12: نعم.
10: ما دام مستقيما
12: نعم
10: فلا عليه، لأن الإنسان عند الموت له أحوال.
12: أي نعم.
10: ربما يكون عاجزا لا لأجل الجحد والاستكبار.
12: نعم.
10: مع كل حال هو مسلم ويرجع له الخير إن شاء الله.
12: أي نعم. سؤال ثاني شيخ الله يحفظك،
10: هل نعم. هل لقنوه ولا إيش؟
12: والله شيخ لا، هو السؤال عموما يا شيخ.
10: ها؟
12: السؤال عموما يعني
10: لكن هل أحد لقنوا عند الموت؟ قالوا مثلا أنطق بالشهادتين ولا وشلون؟
12: أي نعم يا شيخ، إذا كان أحد لقنه ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين.
10: فما دام مستقيما على دين الله في حال حياته.
12: نعم.
10: فلا عليه إن شاء الله.
12: جزاك الله خير. طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
10: نعم.
12: فيه شخص كان يشتغل في مزرعة، ولكنه يعني شغله ما يمتلك المزرعة، يشتغل فيها بالأجار يعني، وهذه المزرعة فيها نخيل وهو يشتغل فيها لمدة 3 سنوات ولن ترك المزرعة من فترة طويلة يعني، وكل خلال هذه المدة كلها لم يخرج زكاة هذه الثمار، فما هو حكمه يعني؟
10: زكاة الثمار هو عامله ولا وش؟
12: لا ما أخذها بالإجار يعني.
10: والثمر له؟
12: أي نعم ثمر له.
10: طيب يقدر؟
12: نعم
10: يقدر الزكاة.
12: اي نعم.
10: ويخرجها
12: الآن.
10: يخرجها الآن.
12: هو ترك المزرعة من فترة طويلة يا شيخ.
10: ولو له 1000 سنة.
12: اي نعم.
10: لابد أن يزكي.
12: بارك الله فيك. طيب سؤال أخير الله يحفظك.
10: نعم.
12: بالنسبة لهذه المغاسل التي تغسل الثياب بالبخار يا شيخ.
10: اي نعم.
12: هل تكفي هذه الطريقة في إزالة النجاسة من الثياب أم لا تكفي؟
10: هل تزول أو لا تزول؟
12: والله هي تزول تقريبا.
10: إذا زالت الحمد لله.
12: يعني تكفي لإزالة النجاسة.
10: لأن المقصود
12: نعم
10: هو إزالة عين النجاسة.
12: نعم.
10: فمتى زارت بأي مزيل
12: اي نعم
10: طهر المحل.
12: بارك الله فيك يا شيخ.
10: وفيكم.
12: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
7: ناخذ مكالمة أخرى.
13: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
13: وراء الهاتف.
7: نعم. تسأل عن حديث معناه شيخ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
10: هذا ليس بصحيح.
7: طيب الحديث الصحيح.
10: خير وخير منه.
7: طيب.
10: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ضربت يداك.
7: جزاكم الله خير. الحديث
10: وأما الواقع فلا شك أن الوراثة ثابتة، فإن الإنسان يتأثر بآبائه وأجداده، والدليل على هذا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته غير أسودي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل أحدا من أجداده ولو البعيدين كان أسود، فكان هذا الغلام أسود. نعم.
7: أحسن الله إليكم. حديث ثاني. حديث: لا تجالس إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، أيضا يا شيخ.
10: هذا أيضا ضعيف، ليس بصحيح، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يجالس إلا أهل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا مثلا ينبغي أن يكون نبراسا لنا، فقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك يبيع عليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي المثل السائر والحكمة عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم.
7: بسم الله إليكم. الحديث الثالث: كل مجلس لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر يا شيخ، هل هذا وارد؟
10: هذا لا أدري عنه.
7: نعم.
10: لكن معناه صحيح، فإنه لا يجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
7: صلى الله عليه وسلم،
10: يكون عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة. نعم.
7: جزاكم الله خير. بقي شيء من الأسئلة
13: الأخير.
7: هل ورد أن الشهيد يجد الموت مثل الشوكة التي يشاكها يا شيخ؟
10: نعم، ورد أن الشهيد يخفف عليه الموت، لكن لا أدري عن هذا اللفظ الذي ذكر في السؤال.
7: طيب، شكر الله لكم وشكرا للأخت السائلة على أسئلتها قيمة. ناخذ مكالمة. تفضل. تفضل.
13: السلام
7: عليكم. السلام. تقول فضيلة الشيخ: الأخت معنا على الخط، ما الحكمة من التنويع في الأذكار وخصوصا في الاستفتاح والسجود والركوع؟
10: الحكمة من ذلك ثلاث أشياء: الشيء الأول أن لا يمل الإنسان من الذكر الواحد المستمر، بل يتنوع. الحكمة الثانية أن لا يكون الذاكر كالآلة يذكر من غير أن يحضر ذهنه، لأنه إذا استمر على شيء واحد صار كأنه عادة. ولذلك إذا غفل الإنسان أحيانا لا يشعر إلا وهو في نصف الذكر لأنه اعتاد. فأما إذا تنوع وصار ينوعه صار قلبه حاضرا وذهنه ذاكرا. الشيء الثالث، الحكمة الثالثة، أن تنوع هذه الأذكار من أجل اختلافها في معانيها وطولها وقصرها، فيحصل في هذا فائدة ليست في الآخر، وفي هذا فائدة ليست في الآخر. وبالنسبة لنا أي بالنسبة لتنويعنا إياها يكون فيه فائدتان أخريان. الفائدة الأولى

0: وأهمله. فمثلا من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالأفضل أن يقول الإنسان هذا مرة وهذا مرة. ومن ذلك قول المصلي ربنا ولك الحمد، فيها أربعة أنواع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فيقول هذا تارة وهذا تارة. نعم.
1: تقول هناك أسماء الملائكة ميكائيل يا شيخ، وهناك أسماء أولو العزم، هل هناك قبلهم من الأسماء الرسل والأنبياء؟
0: أولا يجب أن نعلم أن آدم ليس برسول، وأن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أسماء الملائكة فهي قديمة، ولا ندري هل تسموا بها قبل وجود آدم زمن كثير أو بعده، الله أعلم. ثم إني أقول لهذه السائلة: دعي مزا هذه الأمور، هذه الأمور ليس فيها فائدة، لأنه لو كان لنا فيها فائدة لبينها الله عز وجل في القرآن أو بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة. البحث في مثل هذه الأمور مضيعة وقت، وأخشى أن يكون هذا السؤال ورد في مسابقة من المسابقات، فتريد السائلة أن يتبين هذا لعل الناس ينتفعون بذلك. الله أعلم، ما ندري، لكني أنا أشير عليها ألا تلتفت لمثل هذه الأمور التي لا فائدة منها إلا مضيعة الوقت.
1: أحسن الله إليكم وفتح الله عليكم، وشكرا للأخت السائلة. وناخذ مكالمة، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: برنامج على الهاتف.
1: نعم. تذكر الأخت السائلة فضيلة الشيخ بأنها حجت سنة من السنوات هي وزوجها، وأثناء قص الشعر كان هناك شخص فقص لها شيئا من شعرها وهو ليس محرما لها، هل يجوز لها ذلك؟
0: أما بالنسبة للحلق للتقصير فقد حصل المقصود.
1: نعم شيخ.
0: لكن لا يجوز لها أن تمكن رجلا ليس بمحرم لها ولا زوج لها فيقص شعرها. ثم لو أنها قصت شعرها هي بنفسها أنا لم يكن فيه بأس.
2: أنا كنت جاهلة.
0: يعني لا مانع أن المرأة تقصر رأسها في الحج أو العمرة، ولا مانع أن الرجل أيضا إذا كان يريد أن يقصر رأسه أو أن يحلق رأسه إذا كان يحسن هذا. وأما ما ظنه بعض الناس من أن المحرم لا يقصر نفسه ولا يحلق رأسه هذا غلط، لأن المقصود يحصل سواء كان من فعل المحرم أو من فعل غيره.
2: لو سمحت.
1: تقول أنها كانت جاهلة بذلك، هل يلزمها شيء؟
0: قبل حالي قلنا أن ما فيها شيء الآن، ما دام أنها قصرت التقصير الواجب
1: الحمد لله
0: فقد تمت عمرتها
1: الحمد لله.
0: لكني أحذرها وأحذر غيرها من التساهل في مثل هذا الأمر بالنسبة للرجال غير المحارم والأزواج.
1: الأخت تذكر يا شيخ بأنها تبيع وتشتري بملابس النساء، وتقول للمشتريات إذا أخذت هذه القطعة نقدا بخمس ريال أما عاجلا بعشرة ريالات، فهل يجوز لها ذلك؟
0: نعم لا بأس بهذا، لأنها ستخيرها بين الثمنين العاجل والآجل. فإذا اختارت المرأة المشترية أن تأخذه بالعاجل الناقص فلا حرج عليها، وإذا اختارت أن تأخذه بالآجل الزائد فلا حرج عليها. هي

0: لكن لا تنصرف من مكانها إلا وقد أخذت إما بهذا أو بهذا.
1: أيوة الحمد لله.
2: جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة. شكرا لفضيلة الشيخ. نأخذ مكالمة. تفضل.
0: نعم.
3: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: كيف حال الشيخ؟
0: خير.
3: الشيخ ابن عثيمين.
0: هذا هو.
3: كيف حالكم يا شيخ؟
0: خير ولله الحمد.
3: والله إني أحبك في الله.
0: حبك الله الذي أحببتنا فيه.
3: الله يعزك. أقول لك يا شيخ، عندي 4 أولاد، والولادة الأخيرة ولدت الزوجة ولدت قيصري.
0: نعم.
3: وبعدين يعني منذ 5 شهور.
0: أه؟
3: منذ 5 شهور.
0: نعم.
3: فالطبيبة اللي كنا بنتابع معاها قالت لازم تاخدوا وسيلة، المرأة تاخد وسيلة يعني.
0: اي.
3: فاحنا ركبنا لولب.
0: اي.
3: ايش رأي سيادتك في
0: تاخد وسيلة ليش؟
3: نعم.
0: تاخد وسيلة لأي شيء؟
3: للتنظيم لغاية اما تستريح من العملية وكده.
0: اه. يعني لتأخير الحمل.
3: ايوة نعم.
0: لا بأس اذا كان يخشى عليها لو حملت.
3: ايوة.
0: ان تنفجر العملية.
3: نعم.
0: فلا حرج ان تنتظر حتى يزول يزول أثر العملية.
3: جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخ، بالنسبة لصيام يوم السبت
0: لا بأس به إذا صام يوما قبله أو يوما بعده.
3: طيب جزاكم الله خيرا. بالنسبة لمس المصحف بغير وضوء لمراجعة الحفظ
0: يجوز إذا كان بينك وبين المصحف حائل.
3: طيب أنا بكون في
0: منديل ولا قفاز ولا ما أشبه ذلك.
3: نعم.
0: أقول يجوز.
3: أيوة.
0: إذا كان بينك وبين المصحف حائل منديل أو قفاز فلا بأس، أما مباشرة فلا تمسه إلا وأنت طاهر.
3: من الحدث الأصغر.
0: من الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا عن طريق المصحف.
3: جزاكم الله خيرا.
0: حتى تغتسل.
3: جزاكم الله خيرا.
0: وإياكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
5: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم

0: وكم أهلكنا
1: وارفع نداءك في جلال والشر يسبح

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الحمد لله، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم معكم في هذه الحلقة، محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: الله يسلمك.
3: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا، ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: تعبدون
1: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وأستاذ جمانة. نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع، كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذ جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمثران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكثر أو القولون نسمعه أكثر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول. إيش اللي بيتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المصران الغليظ اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة. يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكله نفسها، العصبيه والحساسيه هذه الزياده حاول انك تبنجها. يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكله. اذا كان انت تتاثر من حاجه معينه ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجه ما يعرض يعني من خلال
2: نتيجه ما يعرض
1: من شد اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل الدول الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا. نرجع للقولون.
1: تفضلي استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المثران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون يعني.
2: مظبوط. بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي. لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب. في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخذوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقت القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة حنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو إنه عارف عنده قولون عصبي يفضل إنه يتجنبها ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو إنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا أنت عارف إنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث إنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه أو الأعصاب نفسها عندك، أو إنه الألم اللي في البطن عندك مستمر ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم إنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح. أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير اللي هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبانة بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. ابتلاع الغازات، إن الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لأنها أول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششو اللي هي ما يعني أكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الألبان ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون في إفراز اللي هي مادة الكايزي أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية بس ما هي حساسية السبيرة الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين ليها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج انتبه.
1: الأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحط عليها الشطة. هذه الأشياء ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في الامراض حقت القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: كمرحله اساسيه
2: كمرحلة أساسية. والقولون العصبي أنتبه من أطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون؟
2: ما يزيد عن 3 أكواب، ما يزيد. وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين أنك أنت تأخذه في الصباح. أيضا دندات أكثر من كده أوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض للأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الرشدة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي انت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتوبيوتك مثلا، أنتوبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل انك انت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء مقلي، البطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا.
1: جميل. المشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول. والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ أغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله وجد إنه المغنيسيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة ويعطي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال أو أعراض يعني مفاجئة لأن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه واحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأن بعض الأحيان تسبب اللي هي نسات. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما يخص
2: عندنا العسل. العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع. زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا قولون. يفضل ان الواحد ياخذها في كبسولات مو يشربها، لانه امتصاصها تكون اقل سرعه، لان احنا اللي بنوصلها للامعاء، فعشان كده ناخذها على هيئه كبسولات، عبال ما توصل لمنطقه الامعاء اللي هي عمليه امتصاص تكون بدات تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بياخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها. وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس. بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
0: انجع الطرق للوصول لصحه بدني ودواء جسدي.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي أخذها.
2: انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج. البابونج يهدي سبحان الله. النعناع واحد يأخذه كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة، يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل. هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تكون تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: مو احنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول سابق ذكرها، اللي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
2: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون. هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني. وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة. يأخذ دائما الحبوب حقت زيت النعناع، بشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تليين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: سلام، حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذه جمانه
1: تفضل تسمعك. اهلا
2: وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك. استاذ جمال، بالنسبه لنبته الليمون يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى بصلاة الفجر. الأهل مدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا نعم خفت كثير.
2: ممتاز.
4: يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
2: تمام. ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح مرضى الكولون أنهم يتبعوا نفس الشيء؟
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعدة.
2: وإحنا قلنا الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي، ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
2: رجاء
4: أفني وفني على كلامك أو أنت بنفس الوقت أفني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو واحد يسمع تقرحات ويشرب موية بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
2: صحيح.
4: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة، ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني؟
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
2: طيب أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
2: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل، هذه وصفة.

0: عن دور الطبيب، لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
1: طيب. يعني ان شاء الله ما معي انا.
2: أبو تركي.
1: ايش رايك بالسؤال الاخير معلش؟
2: تفضل عشان الوقت بس.
1: عشان الوقت ويستفيد الاخر.
2: تفضل.
1: ايش رايك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب؟ الشيخ الفلاني قال هذه وصفه وهذه تنهي لك خلال شهرين او شهر ونص ان خلاص ما تشتكي من القولون، هذا واحد. الشيء الثاني اذا سافرنا خارج المملكه او سافرنا مثلا من مدينه الى اخرى يلتغي القولون، ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الاكل شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء، ونرجع لمدينتنا ونشتكي. انا ابي التعليق تحديدا على هذه والليمون.
2: طيب
1: السلام عليكم.
2: شكرا لك يا ابو تركي.
0: اهلا وسهلا.
2: شكرا
0: لك. اهلا.
2: تفضل يا استاذ جمال. بالنسبه لوصفات اليوتيوب يعني اتحدث في السؤال الاول،
0: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء، حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء، وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر، أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة، أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب، نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذه الأشياء، لا انتبه، لأنه بعض الأحيان الأعشاب، دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم، مادة سمية في الجسم، فلازم ننتبه من هذه الحالة.
2: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضع، يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
0: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا،
2: بس لما يرجع يقول تجي المشكلة مرة ثانية.
0: مفروض تسدده وقاربه، انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده كولون العصبي او عنده، خلاص انت عارف مشكلتك، لا تخبص.
2: جميل.
0: لا تخبص، لانه هذا التخبيص متراكم، التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة، ما هو يوم ولا يومين، حيجي يستمر معاك فترة طويلة. تفضل.
2: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم، لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمان، أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية، وبماذا تنصحيني؟ مع جزيل الشكر لك والقائمين.
0: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه، خليني واضحة ما أقدر أجاوب
2: طيب
0: فيها عني.
2: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض، تقول السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
0: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس.
2: طيب.
0: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة عيد الشر.
2: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول، هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
0: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة الدم بك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
2: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريليستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
0: أوكي. يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم، لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع إعلام الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط إن

0: نفسك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب، تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذ جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
2: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
2: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمية يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ كم مفروض يكون في الأسبوع؟ النقطة الثانية طلبك بالنسبة اللحم، اللحم المشوي
1: أيوه.
2: وفي
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
2: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة وغيره، ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، فأصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
2: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوعه الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
0: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد هؤلاء الأربعة: يا حي يا قيوم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاد الحاكم في رواية له: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وزاد في طريق عنده: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع العسر يسرا. فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة وقلبه أكثر عطاء ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: الكسب الحلال.
5: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
6: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
5: فلا إفراط ولا تفريط
6: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
5: الكسب الحلال.
6: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
5: الكسب الحلال،
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج الكسب الحلال. نحييكم في مستهل هذه الحلقة وأنتم تستمعون لهذا البرنامج عبر، فأهلا بكل المستمعين والمستمعات.
6: الكسب الحلال.
5: الكسب الحلال.
7: مستمعي الكرام، برنامج الكسب الحلال، هذا البرنامج الذي يعنى بالاقتصاد الإسلامي وتعريف بالاقتصاد الإسلامي وموقعه في الإسلام ومصادره، وأيضا إبراز خصائصه وتوضيح الفرق ما بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وارتباطه أيضا بالفقه ومقاصد الشريعة. كنا تحدثنا في الحلقة الأولى مستمعي الكرام مع الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في التعريف بالاقتصاد الإسلامي. أوردنا العديد من النقاط التي تحدثنا فيها عن علم الاقتصاد وأيضا عن ما هو الاقتصاد الإسلامي، وحقيقة نقاط كثيرة تحدثنا مع الدكتور عبد الرحيم في الحلقة الأولى التي هي حلقة تعريفية، وهذه الحلقة الثانية أيضا نستكمل فيها الحديث عن التعريف بالاقتصاد الإسلامي. بداية أرحب بالدكتور عبد الرحيم في هذه الحلقة الثانية. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
4: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات، وجعل الله إن شاء الله كلامنا مفيد لهم
7: إن شاء الله. طبعا الاقتصاد كما ذكرت أنت في الحلقة السابقة هو مرتبط بحياة الإنسان، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا نقاط كثيرة وعرفنا بالاقتصاد وكيف نشأ والغاية منه، وأيضا الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الأخرى وأهداف الاقتصاد الإسلامي وما إلى ذلك. اليوم نستكمل ما طرحناه في الحلقة الماضية ونكمل التعريف بالاقتصاد الإسلامي. فالمحور الأول في هذه الحلقة سيكون عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، يعني ما هي المصادر الأصلية للاقتصاد الإسلامي؟
4: نتكلم عن المصادر المعرفية،
7: نعم،
4: لأدبيات الاقتصاد الإسلامي. أول مرة نعرج عن التغيرات التي حصلت في الاقتصاد التقليدي في مصادر المعرفة لهذا الاقتصاد. طبعا بدأ الاقتصاد في ما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية،
7: نعم،
4: اللي هو أنشأت على يد أدم سميث، وكان يقتصر فقط، كان من خصائص هذه المدرسة تجريد السلوك الاقتصادي عن أي مؤثرات اجتماعية أخلاقية دينية، وبالتالي عزل الاقتصاد ما يعرف بالاقتصاد الوضعي أو البوزيتيف إيكونوميك، عزل الاقتصاد عن كل الجوانب الأخرى. فعمل النظريات الموجودة واللي الآن بتستخدم، المشكلة اللي وجدت أنه هذه النظريات لا تمثل حقيقة السلوك الاقتصادي للمجتمع.
7: نعم.
4: إذا النظريات لا تستطيع أن تتنبأ بالمشاكل، وبالتالي وجدت عندنا الأزمات المالية والاقتصادية التي لم تستطع النظرية التنبؤ بها، ولا اقتراح حلول لها. لماذا؟ لأنه النظرية اقتصرت فقط على الجوانب الاقتصادية وأهملت الجانب الأخرى. لهذا السبب نشأت حقول معرفية بتصلح اختلالات النظرية الاقتصادية. فوجد عندنا الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد القيمي، الاقتصاد العصبي، الاقتصاد التاريخي،
7: أنواع كثيرة،
4: والاقتصاد السياسي. هذه كلها تأخذ مشكلة من المشاكل وتبدأ تحلها بإدخال العناصر المهملة. لهذا السبب عشان يكون عندنا اقتصاد، أنا ذكرت أنه الاقتصاد لا يمكن، أو السلوك الاقتصادي لا يمكن عزله عن الجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، هذه كلها من المكونات. فبالتالي لما نتكلم عن مصادر الاقتصاد أو المصادر المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وجدنا لكل من هدول من هذه المعارف لها دور في البناء الاقتصاد الإسلامي. أول مرة وجدنا العقيدة جزء أساسي للتأسيس لما يعرف بالمنظور الاقتصاد الإسلامي أو البارادايمز، لأنه من العقيدة نشتق الحلال والحرام، وبالتالي كيف يجب أن نظرتنا للكون كله. من الفقه نجي نحدد منطقة الحلال والحرام، يعني متى تكون المعاملة هذه حلال، ومتى تكون مكروهة، ومتى تكون محرمة، ومتى تكون واجبة. إذن الفقه بيحط لنا الضوابط للحلال والحرام، فاحتجنا الفقه في لتحديد المعاملات وخاصة المالية. احتجنا الحاجات النفسية، نحن قلنا هناك في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي بيراعي الجوانب النفسية في الإنسان اللي بتأثر في سلوكه. نحن وجدنا في نصوص من القرآن والسنة إنه والله هناك في دوافع نفسية الإنسان، وأنه لحب الخير الشديد، الحالة النفسية إنه يحب المال. إذن النواحي النفسية النصوص الشرعية بتراعيها، بالتالي نحن أيضا في تنظيرنا لهذا السبب وجدنا الاقتصاد السلوكي الإسلامي، وهو نشوف النصوص اللي عالجت الجوانب الإنسانية أو النفسية في الإنسان، نعم، وندمجها في الاقتصاد ونصمم أدوات لتوجيه الإنسان نحو السلوك الأمثل وعدم الانحراف. يعني وجدنا في وسائل كثيرة في الإسلام، منها الوعظ والإرشاد والتهديد والترغيب، هذه وسائل لتجنب الإنسان الحرف. إذا تتكلم عن مصادر المعرفة والمصادر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي، هذه كلها والاقتصاد الإسلامي ليست لم يعزل الاقتصاد عن بقية مكونات سلوك الإنسان، فهذه هي يجب أن نستعين بها في البناء المعرفي في الاقتصاد الإسلامي.
7: جميل. عندما نقول دكتور عبد الرحيم اقتصاد إسلامي، فيتبادر للذهن فورا القرآن والسنة، لأن الإسلام هو القرآن والسنة، فكيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة؟
4: من أهم المصادر، أنا قلت أنه الاقتصاد الإسلامي بيتكلم عن الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه، فبالتالي هذه الضوابط تأتي من القرآن والسنة. حينما يكون الربا محرم، الغش محرم، التدليس محرم، الإسراف محرم، التبذير محرم، الإنفاق الزكاة واجب، الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها من النصوص الشرعية، هي اللي بتعطينا المحددات للسلوك الاقتصادي. إذا حينما نرغب في بناء النظرية الاقتصادية الإسلامية، نجد أنه أنا قلت أنه في عندنا العقيدة بتشكل المنظور الكوني للمسلم، من هذه النصوص نحدد المنظور الاقتصادي. يعني إيش المنظور اللي بدنا نسميها بارادايم؟ الضوابط المسلم بها الذي يؤمن بها الإنسان وتحدد سلوك. إذن وجدنا الكتاب والسنة هي المصدر الأساسي للمنظور الاقتصادي والاجتماعي وكل المحددات، سواء كان من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كلها موجودة في هذه النصوص. والإنسان محكوم في سلوكه الراشد، يعني متكلم سلوك راشد معنى سلوك مضبوط بالضوابط الشرعية بالكتاب والسنة.
7: نعم. إذا ذكرنا ذلك وقلنا ذلك أن القرآن والسنة تضبط الاقتصاد الإسلامي، هل هذا يعني أننا نلغي دور الاجتهاد والقياس في تطوير المعاملات المالية دكتور؟
4: أبدا،
7: ولا في ولا هناك أبداً. عن دور الاجتهاد
4: وجدنا في التشريعات الإسلامية بترتكز على الكتاب والسنة، لكن في مجال الاجتهاد وخاصة لما نتكلم عن الفقه، الفقه هو إنزال هذه الأحكام على الوضع الحالي، فهم الظروف الحالية، نحن فهم الظروف الحالية وإنزال الحكم الشرعي في هذه المعاملات المعاصرة. وبالتالي مجال كبير في ضبط المعاملات بيأتي من الفقه، وأيضا في عندنا مصدر آخر للتكيف مع الظروف الحالية وهي السياسة الشرعية. السياسة الشرعية حينما نجد ظاهرة لا توجد لها نص صريح في الكتاب والسنة، هنا يجي حكاية والله نشوف المصلحة والمفسدة، وهل هي تحقق المقاصد الشرعية ولا لا. فبالتالي بهذه الطريقة
7: يكون دور الاجتهاد والقياس
4: الدور أنه الدولة بتسن ضوابط وقوانين تحقق المقاصد الشرعية، لكن لا يوجد لها نصوص صريحة في الكتاب والسنة. يعني مثلا تجاوز الإشارة الحمراء وفيها عقوبة وكي طيب أنت إيش النص الشرعي؟ لا، لأنه فيها هلاك وفيها ضرر. فهنا وجد وهنا ولي الأمر هذه النظم تكون واجبة للاتباع،
7: يجعل أنظمة وقوانين تكون راجعة أو تكون منظمة بمعنى آخر للحياة. بما أنك ذكرت دكتور يعني الاجتهاد والقياس، وهذا دائما الاجتهاد والقياس مربوطة بالعلماء، فكيف ساهم العلماء يعني في بناء هذا العلم، ونقصد بالعلم الاقتصادي الإسلامي؟
4: الفقه معناته الفهم.
7: جميل.
4: فالفقيه يعني بعد معرفته العميقة بالنصوص الشرعية يجب أن يكون عنده إلمام واسع بطبيعة المتغيرات أو الظواهر الاقتصادية. يعني نجد في معاملات معاصرة، طيب الفقيه بفهم النصوص وعدم فهمه لطبيعة هذه المعاملة لا يستطيع أن يصدر حكم. بالتالي كان الفقيه المعاصر يجب أن يكون مطلع أكثر من المتخصص في طبيعة المعاملات المعاصرة حتى يمكنه إصدار حكم بالجواز أو التحريم. وجدنا كثير من الظواهر اللي لساعها حتى على مستوى الاقتصاد ما تجلت، يعني مثلا العملات الرقمية والعملات الافتراضية
7: الحاجات الحديثة
4: اللي الهندسة المالية بتنتج كل يوم منها المئات. هنا يجب على الفقهاء أن يتفقهوا في هذه المعاملات المعاصرة قبل أن يحكموا عليها بالجواز أو بالحرمانية.
7: جميل، وهذا لا شك يعني دور كبير للعلماء في هذا الإطار يا دكتور.
4: أيوة، يعني هنا يأتي دور تأهيل العلماء. يعني لاحظ عندنا كليات الشريعة والكليات بتعطي الجرعة الفقهية على المذاهب الأربعة وبالنصوص الشرعية للأحكام الشرعية التاريخية، لكن المعاملات المعاصرة يجب على الفقيه أن يدخل كلية الاقتصاد ولو كلية التمويل عشان يكون يلم بدقائق هذه وخفاياها. لأنه المشكلة تأتي حينما في المجامع الفقهية يعطوا المتخصص أن يشرح هذه المعاملة، بس هو يعرف الفقهاء وطريقة تفكيرهم فهو يضعها بطريقة يضمن الحصول على الجواز، فيفتوا بجوازها وبعدين يجي الناس ينتقدوهم كيف ممكن تجوزوا هذه المعاملة. مثلا عندك التورق من الحاجات اللي أجازتها المجامع الفقهية، لكن بعد كده تراجعت عنها، خاصة التورق المنظم. فبالتالي هنا يجب على الفقيه أن يكون عنده، لأنه الفتوى أمانة، فيجب أن تكون عنده إلمام كامل بالمعاملات المعاصرة وخفايا حتى يمكن إصدار حكم شرعي فيها.
7: جميل، وهذا أيضا يجعلني أسألكم دكتور عن أهمية الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث، وأنت ذكرت ربما يعني صورة من صور التعاملات المالية، فكيف يمكن أن نربط بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث؟ طبعا
4: أول مرة يجب، وهذا هو دور المتخصصين ودور الفقهاء، أنه يدركوا طبيعة المعاملات المعاصرة ما هي وأدواتها وأهدافها. يعني لو جينا في البيتكوين أو هذه العملات الافتراضية، يسموها عملات بس هي ما هي عملات. العملة هي وحدة نقدية، يا إما تكون ممثلة للسلعة كذهب وفضة أو مضمونة من قبل الدولة، لأنه في النهاية هي حقوق.
7: نعم، مثل العملات الورقية.
4: العملات الورقية الدولة بتضمنها، فبالتالي من أبيعك وأخذ ورق الدولة تضمن أنه أحصل على قيمة هذه الورق. لكن لما تكون لا توجد دولة تضمنها ولا دولة تنظمها ويدخل المقامرين فيها،
7: تقصد العملات الرقمية هذه؟
4: العملات نحن نفرق بين العملة الرقمية والعملة الافتراضية.
7: افتراضية، نعم.
4: العملة الرقمية هي عملة عادية، الريال أنت بتستلم الآن راتبك أرقام
7: صحيح،
4: وهي عملة رقمية. لكن العملة الافتراضية هذه ولو أنه بالكمبيوتر تجيك الوحدات، لكنها لا وجود لها، ولا وجود لجهة تنظمها ولا وجود لجهة تضمنها، فبالتالي هذه أشبه بالمقامرات. لأنه في النهاية لما تقول أنت في صالة قمار وتأخذ شيبس، هذه ما تسوى قيمة الشيبس اللي تدفع فيها مثلا $100، هي رمزية في النهاية. كسبت ما كسبت رح تصرف البلاستيكات هذه. فإذا عملة لا نقدر نسميها عملة، هي وسيلة للمقامرات.
7: نعم، على أن العالم متجه الآن يا دكتور لهذه العملات الافتراضية
4: لسبب بسيط.
7: نعم،
4: السبب البسيط أنه أصبحت المقامرات جزء من المعاملات المالية، في جهة تتكسب وفي جهة بتنظم وفي جهة لأنه الآن لو جيت المتخصصين بيسموا الأسواق المالية سوق مقامرات مالية، لأنه في النهاية حينما أنت بتشتري سهم أو كذا ما بتشتري السهم، تشتري احتمال ارتفاعي.
7: نعم.
4: فإذا ما يفرق عن أنك ترمي الدايس وتقول والله احتمال أنه أنا
7: حرب. نعم.
4: فبالتالي هنا أرجع تاني أنه المعاملات المعاصرة يجب أن تفهم أهدافها، فإذا كانت هي للمقامرات لهذا السبب وجدنا المجامع الفقهية لم تجز نسميه نحن المشتقات المالية الديريفاتيفز. المشتقات المالية هي وحدات مالية لكن لا تمثل أصل المال، يعني مثلا نتكلم خيار شراء سهم، ما بتشتري سهم، تشتري إمكانية شرائه إذا السعر وصل للشيء اللي أنت تبغاه. فبالتالي هذه المجامع الفقهية لأنه هي وسيلة للمقامرات، فبالتالي نفهم هذه المعاملة إيش الهدف منها، فإذا كانت منافية للشرع لا نجيزها، لكن هي زيها زي أي سهم تاني بينباع في الأسواق المالية.
7: جميل، سنقف لفاصل قصير دكتور عبد الرحيم كما يشير مخرج البرنامج، ومن ثم إن شاء الله نعود نستكمل ما تبقى من محاور في هذا الموضوع.
5: الكسب الحلال،
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
7: مجددا نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات مستمعي برنامج الكسب الحلال، وحديثنا في هذه الحلقة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم ابن عبد الحميد الساعاتي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي يرحب به مجددا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: مرحبا بكم وبالمستمعين.
7: طبعا لازال حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية، حلقة أيضا تعريفية مثل الحلقة الأولى لكثير من المصطلحات وكثير من الأفكار التي ترتبط بالاقتصاد الإسلامي وهذا البرنامج الكسب الحلال الذي يعنى بهذا الجانب. كنا تحدثنا دكتور عبد الرحيم معك في الجزء الأول من هذه الحلقة عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، المصادر الأصلية إذا جاز التعبير، وكذلك كيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة، وأيضا دور الاجتهاد والقياس، وكيف يسهم العلماء في بناء هذا العلم، وأهمية أيضا الجزء الأخير الذي تحدثنا عنه عن الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث. الآن نتحدث دكتور عن خصائص الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعلوم الأخرى، فأسألكم يعني ما أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي دكتور عبد الرحيم؟
4: أيضا نقارن بين الاقتصاد التقليدي أو الرأسمالي أو العلماني بالاقتصاد الإسلامي. أنا أيضا ذكرت سابقا أنه الاقتصاد وأهداف الاقتصاد وأهداف النظام الاقتصادي تشتق من عقيدته أو من فلسفته. نحن عندنا العقيدة الإسلامية لكن لديهم فلسفة، فبالتالي الاقتصاد الرأسمالي بيرتكز على قاعدتين: الفردانية، الإنسان هو الأساس، الاقتصاد بيتمحور حول
7: الفرد،
4: الإنسان الفرد وإشباعه ورغباته، هذه أساسية جدا. والشيء الثاني بيعزل الجوانب الأخرى المؤثرة، يعني بتكلم عن المنهجية الوضعية والبوزيتيفيزم اللي هو ما لنا الشغل بالأخلاق. الاقتصاد بيحكم قوانين زي القوانين تحكم الجاذبية وكذا، فاستبعدوا هذه الحاجات كلها وبنوا النظرية الاقتصادية عليه. إذن أهملت النظم الاقتصادية غير الإسلامية الجوانب الإنسانية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب النفسية، كل هذه الحاجات أهملتها ونظرت لما يسمى بالإنسان الاقتصادي economic man. الإنسان الاقتصادي هو مخلوق خلق لإشباع غرائزه، بالتالي يسعى إلى تعظيم هذا الإشباع. عنده موارد محدودة، ضمن هذه الموارد يحاول. إذن هو يجب أن يكون أناني، يجب أن يكون جشع، يجب أن يكون مادي، لا يهتم بالمجتمع. طيب،
7: والنظمة هذه التي وضعت تخدم هذا الهدف،
4: هي وجدت لتحقيق هذا الهدف. لكن بالنسبة للنظام الإسلامي لا،
7: في خصائص، يعني
4: خصائص الأساسية أنه الإنسان وجد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وجد الإنسان ضمن سميناها المنظور الكوني، وجد الله سبحانه وتعالى أوجده لهدف معين، بعد كده حيموت ويكون فيه حساب وعقاب. إذن الأسس العقدية تحكم السلوك الإنساني، بالتالي الله سبحانه وتعالى أنزل آدم على الأرض وكلفه، الله سبحانه وتعالى سخر له الموارد ولأولاده وجعله مستخلف، لماذا؟ حتى يعمر الأرض واستعمركم فيها، فاسعوا في مناكبها، السعي لكسب الرزق، هذا يعني تكليف تعبدي.
7: يعني في إطار الأخلاق، في إطار التوازن، في
4: بالضبط. أنا بأتكلم عن العقيدة إلا بتحكم سلوك، لأن أنا مستخلف، مستخلف معناته وكيل، بالتالي أنا ألتزم بشروط الوكالة. الله سبحانه وتعالى وراني الحلال والحرام وطريقة الكسب كذا. إذا النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عن النظم الأخرى،
7: خصائصه تختلف كثيرا
4: جدا. أول شيء نتكلم عن العدل. العدل الأساس للنظام الاقتصادي الإسلامي، بينما العدل لا يعتبر هدف من أهداف النظم الاقتصادية الرأسمالية. النظام الاشتراكي يهدف إلى المساواة وليست العدل، مساواة في الفقر، لكن اللي يعمل اللي ما يعمل ما يفرق عندهم. إذن العدل عندنا أساس، بينما هناك المساواة.

0: التعامل في العلاقات، وبالتالي حكاية التضامن في المجتمع.
1: الله مدح يعني المؤمنين أن يكون في أموالهم يعني حق معلوم للسائل والمحروم،
0: هذا برضو من إلى جانب التكافل. في عندنا التكافل خاصة المجتمع فيه الضعيف وفيه القوي، أوجب على الغني أموال في يعني حق في ماله، للفقراء. أوجب الزكاة، أوجب الصدقة المختلفة.
1: هذا موضوع للمجتمع
0: ككل. هذا المجتمع. إذن حكاية تكامل الفرد والمجتمع هذا أساسي جدا. وأيضا في حكاية التكامل كل واحد يعني أنا حينما أعين المحتاج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد تحدثنا عن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وتعلق القلب بالله وحده، وتصفية القلب من الشهوات والذنوب. وحديثنا هذا اليوم هو عن ذكر الله وتلاوة القرآن والأسباب المعينة بعده. الإنسان أيها الإخوة مكون من جسد وروح، وكي يعيش الإنسان وتستمر حياته لابد أن يعطي لجسده وروحه مقومات الحياة. الجسد يحتاج الطعام والشراب ليحيا، والروح تحيا بحياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فحياة القلب والروح بذكر الله بالقلوب واللسان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء القلوب ودواؤها اللازم، وقد سماه الله جل وعلا بالروح لأن به تحيا القلوب. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد ذكر الله جل وعلا أثر ذكر الله والقرآن على قلوب المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن وأثره على القلوب: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين كيف أن ذكره والقرآن يوجل القلب ويزيدها إيمانا وينينها ويصلحها. ولذا كان لزاما على من أراد صلاح قلبه أن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه بقلب حاضر خاشع متبتل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد بين سبحانه وتعالى حكمة إنزاله للقرآن، وهي أن تتدبر آياته، ففي التدبر صلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن تلاوة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. أخرج ابن أبي شيبة. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختم بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وأن يذوق العبد حلاوة القرآن. وعن ذلك قيل: إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرأه ويستوعب ما فيه، إنما القرآن كتاب يخاطب القلب، أول ما خاطب القلب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدرك منه القلب الصاد الصلد الجاف، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وهو غافل عجول فلا تحرك له في قلبه شيء، وفجأة يشرق النور في قلبه فتنفتح لهذا القلب آية فتنفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال، وتسرع في حياته المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق، فيتحول بفضل آية من كافر إلى مسلم، أو يتحول إلى إنسان صالح مصلح داعية إلى الله جل وعلا. من الأدوية النافعة لصلاح القلوب الخبيئة الصالحة عبادة السر. وعبادة السر هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بك إلا الله جل وعلا. إذا استطاع الواحد أو الواحدة أن يحفظ بينه وبين الله جل وعلا سرا واحدا، قاده إلى أن يكون عنده أو بينه وبين الله أسرارا عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في القلوب وفي الموازين كبير. ولذا يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فمن أهم ما يصلح القلب ويثبته طاعة السر، فهي بعيدة عن الرياء والنفاق، دليل إخلاص وصدق، لا يستطيعها كاذب ولا منافق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. يقول ابن الجوزي: لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبئ عنه وقدره في الناس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبتي، فتدبرت السبب فوجدته سريرة. وعلى هذا حرص الصحابة والسلف الصالح على أخفاء أعمالهم عن أعين الناس خوفا من أن يفسدها الرياء تقربا إلى الله. فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقد عزى الإمام الذهبي إلى إبراهيم الحربي قوله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وكان علي بن الحسين رحمه الله يحمل خبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كالصلاة في جوف الليل والناس نائم، أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس يفطرون. وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين والمساكين. وقد تكون الخبيئة عمل قلبي محض لا يمكن أن يطلع عليه لفاطر القلب وخالقه. وأيما تكون هذه الخبيئة فهي صلاح للقلب وتزكية له ورفعة في الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة. احرص أخي، احرصي أختي، أن يكون بينكم وبين الله عمل صالح لا يعلم به إلا الله. تخيل أنك تذهب في ليلة ظلماء لا يعلم بك إلا الله، فتأخذ شيئا من الصدقة أو شيئا مما تملكه وتعطيه فقير لا يراك إلا الله، فتقع يوما في مأزق، وتقع يوما في مشكلة، أو تقع يوما في حال صعب، فتلجأ إلى الله جل وعلا وتستغيث بهذا الدعاء وتتوسل بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا. الذين انطبقت عليهم الصخرة دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. تخيل أن تكون أنت الرابع معهم، ما هو العمل الذي تدعو به؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل وياكم ممن يصبر نفسه على إيجاد عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يثبتنا وياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
4: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها المستمعون في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في هذه الحلقة التي نقدمها لكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. رحبوا بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرام.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يسر أمركم وأن يعيننا على أن نظهر محاسن الإسلام، فهي ظاهرة ولكنها تحتاج إلى إبراز وإلى تعريف للناس حتى يفهموا أن دينهم هو الدين الذي جاء بالخير وبالبركة وبكل المحاسن، وعليهم أن يفتخروا به أمام العالم، فهو خير كله وهو عدل كله وهو مصلحة كله
2: بمشيئة الله تعالى. في هذه الحلقات مستمعين الكرام لبرنامج محاسن الإسلام التي نسعى من خلالها لتسليط الضوء على محاسن هذا الدين العظيم وإبرازها أيضا، هذه المحاسن التي تظهر في كل تعاليم هذا الدين السمح العظيم في العبادات والتعاملات والأخلاق وغيرها من جوانب الحياة. في كل حلقة إن شاء الله سنسلط الضوء على قيمة عالية أو خلق حسن أو تعاليم حث عليها هذا الدين العظيم أو حذر منها الإسلام. نسلط الضوء أيضا على الحقوق التي أولاها الإسلام أولوية قصوى وجعلها غاية عظمى، وأول هذه الحقوق الذي يكون هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والذي هو معنى الإسلام. نبدأ إن شاء الله هذا البرنامج وهذه الحلقات بالحديث أولا عن هذا الدين العظيم إجمالا، وكيف أنه هو خاتم الأديان السماوية وأعظمها، وأنه هو دعوة جميع الأنبياء، وأنه هو دين الله عز وجل للبشرية كلها. دكتور، نبدأ حلقتنا هذه بالحديث حول دين الله عز وجل، حول دين الإسلام وأنه دين الله للبشرية جمعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لهم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات من حلقات برنامج محاسن الإسلام. الدين الإسلامي هو دين الله للبشرية، ولذلك العبارة التي تقول بأن الإسلام أو بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الديانات تحتاج إلى ضبط، لأن الناس لا يقصدون معناها الدقيق، لأن الدين دين آدم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين موسى وإبراهيم وعيسى وكل الأنبياء دينهم الإسلام، وإنما تختلف الشرائع، والشرائع جعلها الله تعالى مختلفة لحكمة أرادها. إذ أن الإنسان تطور مع مرور الزمن، لا أقول تطور جسديا ولكن تطور فكريا وتطور اجتماعيا ونفسيا وحياتيا، ولذلك كان كل أمة ينزل الله عليها من الأحكام ما يصلحها وما تحتاج إليه
2: وما يصلح حالها
3: وربما ارتكبوا بعض الآثام فأنزل الله عليهم من الأحكام ما هو بمثابة العقوبة. ولذلك الشرائع تختلف، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الدين هو الإسلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، والرسالات السماوية هي تنزل بدين الإسلام، وإنما الخلاف إنما هو في التشريعات التي تنزل، وتختلف التشريعات من جيل إلى جيل. مثلا أنت قلت يعني حسب الحال وحسب ما يحتاجه الناس، لأن البشرية كانت البشرية آدم وحواء، فكانت حواء تلد في كل بطن توأما، والبطن الثاني تلد توأما، فكان من شريعة آدم أنه يزوج ابن البطن هذه على بنت البطن الأخرى، يعني لا يزوج من البطن الواحد مع أن الأم واحدة. وهذه شريعة، لأن البشري ما كان يوجد غيرها، فكأن المحرمية كانت تكون مع البطن الواحد. ثم بعد ذلك لما كثرت البشرية وانتشرت يعني كثرت لم يعد هذا الحكم له مكان، وعاد الإنسان لا يتزوج من يخرج معه من بطن واحد سواء كان رجلا أم كان امرأة، يعني من كان معه من بطن واحد. طبعا المعروف موضوع الأقارب في شريعة يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين.
2: جميل.
3: ثم بعد ذلك لحاجة أرادها الله. نحن أنا الحقيقة ما بحثت الموضوع حتى أعرف ما الحاجة.
2: الشاهد دكتور أنك تقصد أن الشرائع مختلفة بحسب حاجة كل قوم ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الشريعة التي تناسب وضعهم الاجتماعي.
3: صحيح.
2: ولكن الدين هو دين الإسلام.
3: الدين هو الإسلام
2: ودين الأنبياء جميعا. قبل أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا وأن ونستفيض فيها وأن الإسلام هو الدين الذي جاءت به كل الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. نريد أن نتحدث عن هذه الآية وما المقصود بها والمخاطب بها في كتاب الله تبارك وتعالى.
3: المقصود بهذه الآية ما ذكرناه من أن الدين هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا، دين آدم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما هو الإسلام. والخلاف إنما هو في الشرائع التي تنزل كما ذكرت لك، اختلفوا يعني الأحكام من آدم إلى نوح إلى يعقوب مثلا كما ذكرت لك لحكمة أرادها الله، ثم حرم الله زواج الجمع بين الأختين لما يحصل من مشاحنات فيما يتعلق بالزواج، وهذه قد تؤدي إلى قطيعة الأرحام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ثم بعد ذلك جاءت شريعة عيسى وكان فيها من الأحكام ما فيها، ولكن كان هناك شيء من التشديد لحكمة أرادها الله، إما لطبيعة القوم وما فيهم من عناد وما فيهم من أخذ ورد. بعض الشرائع كان فيها من التشديد بسبب بعض الذنوب، يعني مثلا كان في شريعة موسى إذا أذنب الإنسان أصبح وذنبه مكتوب على جبينه، فضيحة. وكانت التوبة بقتل النفس، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم جاءت شريعة عيسى قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هل هنا عيسى جاء ليحل ما حرم الله؟
2: لا.
3: ولا بعض ما حرم عليكم بسبب ما ارتكبتم
2: من ذنوب
3: عاقبكم الله بتلك الأحكام وشدد عليكم في تلك الشرائع. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هي الشريعة الخاتمة، الشريعة التي جمعت المحاسن، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقات، ونسأل الله أن يعيننا على الإيضاح والبيان، لأن الذنب ذنبنا إن لم نوضح ما هو الموجود. نحن لا نريد أن نبتكر شيئا ولا أن نصنع دعاية لشيء لم يكن، بل نسأل الله أن يعيننا على إيضاح الموجود، لأن الشريعة الإسلامية عندما ننظر إليها
2: فيها محاسن كثيرة،
3: هي المحاسن ليس فيها محاسن
2: وصور بهاء كثيرة،
3: هي ليس فيها محاسن بل هي
2: كلها،
3: بل هي المحاسن كلها، لأنها شريعة الله، شريعة من خلق وشريعة من رزق وشريعة من يعلم السر وأخفى، شريعة من يعلم احتياجات الإنسان وما بينه وما له وما عليه.
2: هذا ملفت مهم دكتور، عندما نقول أنه يوجد بها محاسن فهذا يعني يوجد بها على النقيض يعني.
3: لا لم تقصد هذا، خرج مخرج الغالب.
2: لا لكن عندما نتحدث عن أن الشريعة الإسلامية كلها محاسن،
3: كلها
2: في
3: محاسن.
2: أوامرها وفي نواهيها وفي تعاليمها وفيما حثت عليه وحذرت منه أيضا.
3: والله كثير من الناس يعني بعضهم يتذمر مما خاصة مما حرم وأحيانا مما أوجب، ولكن عندما ننظر في الشريعة ونتأمل، والعصر الحديث الحقيقة بقدر ما فيه من أشياء قد تكون يعني فتحت على الناس أمورا ومدت أعينهم إلى أشياء كثيرة، إلا أنها أمدتنا ببصائر وبينات تدل على عظمة هذا الدين، وأنه ما أمرنا بشيء إلا وفيه فائدة لنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه رحمة لنا، حتى في أدق الأمور في أبسط الأشياء، بل في الأشياء التي نخجل منها وهي قائمة على الستر، الله تبارك وتعالى سترنا فيها، نجد أن شريعة الإسلام توافق الخير والمصلحة للناس. ولذلك الآن الأبحاث العلمية المحكمة التي لا شك فيها ولا نشك في ذمم أصحابها، قد يخطئون في بعض التقرير، لكن تثبت أن ما يعني ذكره الإسلام وما شرعه الإسلام هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المصلحة. حتى عندما مثلا العلماء يقولون وجوب صلاة الظهر عند دلوك الشمس أمر لا ندري حكمته، وفعلا ما ندري، لكن العلماء الآن مع يعني التقدم العلم ومعرفة الساعة البيولوجية وجدوا أن حركة الشمس وزوالها عن كبد السماء له تأثير على جسم الإنسان، فيفرز مواد، هذه المواد هناك حاجة للتقليل من آثارها. الوضوء والصلاة في مثل هذا الوقت يؤدي إلى التقليل من آثار تلك المواد الضارة. الإنسان إذا نام مثلا، نحن أن استغرب لماذا قيام الليل ولماذا صلاة الفجر ولماذا الأذكار بعد صلاة الفجر إلى أن يأتي الإشراق، اكتشفوا أن الإنسان إذا نام يعني الدم يبدأ في تضعف حركته. ومعروف حتى عند الناس اللي يوصلوا المياه أن الأنابيب كلما كانت أضيق كلما كان اندفاع الماء يعني
2: أسرع.
3: فعندما تقل حركة الدم تبدأ الشرايين تتضيق، أقصى تضيقها يقولون في حوالي الساعة 8 صباحا أو 7. فالإنسان أحيانا ممكن يؤدي إلى جلطات بهذا التضيق. فإذا صحى في هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل أو صحى للفجر وقام وصلى، لأن الوضوء له أثر في تنشيط أعضاء الجسد، والصلاة فيها أثر في بث السكينة والروح، ثم يستمر بعد ذلك إلى أن تشرق الشمس وإلى أن يخرج من منطقة الخطر، بعد ذلك إذا أنام لا ضرر عليه. ولذلك أصبحت بعض المستشفيات في الغرب يعالجون المرضى بأن يصحهم في مثل هذا الوقت. ما كنا نعرف هذه الأمور. هذه يعني أنت الآن عندما تقوم وتصلي ركعتين ولو ركعتين في الليل، ثم تصلي الفجر، ثم تجلس للذكر، أنت تحمي نفسك من أمراض كثيرة ومن أضرار خطيرة جدا قد تؤدي بك إلى الوفاة، جلطات خطيرة. ولذلك يقال بأن طلبة الطب في السنة الأخيرة ينبهونهم أن أكثر الحالات في حالات معينة خاصة ما تتعلق ببعض المشاكل في القلب أو بالدماغ أو تأتي في الثلث الأخير من الليل. من يصحو في مثل هذا الوقت يقيه الله تلك الأمراض، لأن الجسم يعود إلى حركته، الدم يعود إلى حركته، الشرايين تعود إلى اتساعها. هذه أليست من المحاسن يا شيخ؟ نحن نقول ما القيمة أقوم في الليل أقوم في الفجر؟ طيب ما أقوم الساعة 6 أو 7 على الدوام مباشرة واخلص.
2: دكتور أنا أعتقد أنه إن شاء الله في هذه الحلقات سنبحر كثيرا في قضية المحاسن الاجتماعية. نعم. التي تربط علاقة الإنسان مع المجتمع ومحيطه. حتى هذه المحاسن التي يعني هذه التبريرات إن صح التعبير أو نعم. الاكتشافات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع، حتى يعني أن الله عز وجل الذي أمر هو الخالق المدبر الرازق العليم سبحانه وتعالى. في قضية يعني الشرائع دكتور، قبل أن نتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن دين الأنبياء وأنه الإسلام، الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، سنتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل. لكن في قضية الإسلام وأنه خاتم الرسالات وأن الله عز وجل يعلم بحال الأمم وأن لكل أمة شريعة يعني خاصة بها، إلا هذا الدين فهو من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو دين لكل الناس لكل البشر الذين يعيشون في هذه الأرض.
3: تتمة على كلامك، هو دين لكل البشر لأنه يصلح لجميع البشر ويراعي احتياجات جميع البشر، ويراعي الرجل الذي في الصحراء ويراعي الرجل الذي يركب الفضاء.
2: أي صحيح،
3: يعني يراعي الطرفين ويلبي مصالحهم،
2: يصلح لأحوال كل الناس
3: ونصوصه من القرآن والسنة وبقية الأدلة الشرعية تلبي طلبات كل شخص.
2: صحيح.
3: بل العلماء قرروا بأن الأحكام تختلف حسب المكان والزمان والأحوال والعوائد وبحسب اختلاف الأشخاص، وهذا يدل على سعة هذا الدين وعلى أنه رحمة وعلى أنه سعى وعلى أنه يعني هداية الله للعالمين.
2: لو نظرنا الآن دكتور، لو نظرنا إلى حالنا تجد أنه فعلا يعني يصلح للرجل الذي يعيش في الصحراء، ويصلح للرجل الذي يعيش في البحر، ويصلح للرجل الذي يعيش في السماء في الطائرات مثلا، ويصلح للرجل الذي كثير الترحال والمريض والعاجز والصحيح والذكر والأنثى وكل يعني كل أصناف البشر، تجد أن هذا الدين يستوعب كل هؤلاء البشر. وهذا دليل دكتور على أن الله عز وجل خالق البشر والذي يعلم بحالهم وأحوالهم وما ينبغي عليهم أن يكونون، وأوجد هذه الشريعة السمحة لكي يتعايش الناس والبشر معه.
3: بالعكس، أنت تعرف الآن الأحكام الشريعة، لأن هناك بعض الصيحات ممن لا خلق لهم أو ممن لا دين لهم، هو أحد أمرين يعني، وأحيانا الاثنين مع بعض. في التفريق مثلا بين الرجل والمرأة، يعني نجد أن الله تعالى أعطى أحكاما لكل شخص بما يناسبه. والله عندما نفتقد يعني نحن لا نحس بالله، لو كلفنا الله بما كلف به النساء مما اختصهن به لشعرنا بالضيق.
2: صحيح.
3: ولو كلفهن بما اختصنا به لشعرنا بالضيق. ولذلك تجد سماحة الإسلام في أنه أعطى لكل ذي حق حقه. والإسلام عندما جاء بالعدالة، وهي أبرز محاسن الإسلام، العدالة في الإسلام على فكرة لا تعني المساواة، بل تعني إعطاء كل ذي حق حقه. يعني أنت الآن عندك شاب 15 سنة وعندك طفل سنتين، العدالة أن تكسو هذا وأن تكسو هذا، أن تعالج هذا وأن تعالج هذا، لا أن تلبس طفل السنتين ثوبا كثوب صاحب 15 سنة، ولا أن تلبس يعني صاحب 15 سنة ثوب السنتين، بل أن تعطي كل ذي حق
2: حقه،
3: أن تعطي كل ذي حق حقه. نعم.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي، حياك الله يا دكتور.
3: أهلا وسهلا بكم. أهلاً ومرحبا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نكمل حديثنا حول هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وأنه دين الله عز وجل لكل الأنبياء. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، وأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا باختلاف شرائعهم.
3: أولا أريد أن أقدم بين يدي الأمر يعني أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى له صفات الجلال والجمال، ولا يستطيع البشر أن يخاطبوه مباشرة، ولذلك جعل الله الأنبياء ليوصلوا إلينا هذه الرسالة. والأنبياء أيضا لا يستطيعون أن يخاطبوا الله مباشرة، فجعل جبريل بينهم وبينه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء. هذا الإنسان الذي على هذا الكون لابد له من دين، لأنه إذا لم يكن له دين سيفسد الكون الذي أراد الله من خلق الإنسان عليه أن يعمره. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها وجعله خليفة في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الدين هو الذي يصلح الإنسان، وهذا الإنسان هو الذي يعمر البنيان، وهو الذي يعمر الكون. من أجل أن يعمر الإنسان الكون، الله تبارك وتعالى ركب فيه مجموعة من الغرائز التي تعينه على عمارة ذلك الكون. تصور أن الإنسان لا حب له في البقاء، لا حب له في المال، لا حب له في النساء، لا حب له في الولد، لا حب له في جمع المال، لا حب له في التملك، يعني ماذا سيصنع؟ سيكون منزويا في يعني في ما يكفي جسده ويكفي، وينطلق إلى تلك الدار الآخرة ويكفي. لكن ركب فيه هذه الغرائز القوية الشديدة، ثم ضبط تلك الغرائز بالتكليف وهو الدين. والتكليف يعني أمرين: الأمر الأول اللي هو الدين الإسلامي كدين يتدين به الله عز وجل، الأمر الثاني الشرائع التي تضبط مسار حياته. الدين الإسلامي طبعا كان دين الأنبياء، كما قلنا في بداية الكلام، دين الأنبياء جميعا، وهو دين آدم، وهو دين نوح، يقول الله تبارك وتعالى عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وهو دين إبراهيم. الله تبارك وتعالى يقول: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
2: ربنا
3: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طبعا ومن ذريتنا يشمل كل الذرية إلى أن تقوم الساعة. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى يقول: هو سماكم المسلمين من قبل،
2: قبل هذه الآية الله عز وجل أيضا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا.
3: هذا في الرد على النصارى حين نسبوه إلى النصرانية واليهودية، فقال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم يقول: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين ليس بمعنى أن من كان قبله لم يكونوا مسلمين، وإنما لعله في عصره وفي وقته الذي انتشر فيه الشرك وانتشر فيه عبادة الأوثان. موسى يقول لقومه، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
2: مسلمين.
3: طيب يعني هل ما قال لهم إن كنتم يهود؟ يعني كلمة يهود معناها من هذا بمعنى تاب ورجع إلى الله.
2: أيه.
3: قال: إن هدنا إليك بمعنى رجعنا إليك وتبنا. لكن اليهود شبهوا هذه الصورة وأصبحت لها رمزية معينة. عموما عيسى قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري
2: إلى الله.
3: قال الحواريون:
2: نحن
3: أنصار الله، آمنا بالله واشهد
2: بأننا مسلمون.
3: أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعني وهي رسالته رسالة الإسلام. قبل ذلك سليمان عندما قال: ألا تعلوا علي وأتوني
2: مسلمين.
3: سليمان نفسه ماذا يقول؟ يقول: فتبسم ضاحكا من قولها في سورة النمل عندما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم
2: لا يشعرون.
3: قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، إلى آخر الآية. المهم فيها أنه من المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآية. وهي تدل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام. إسلام الصحابة رضوان الله عليهم وإسلام الأمة المحمدية هو مقياس إسلام الأمم السابقة.
2: كيف هذا؟
3: أي من بقي من الأمم السابقة من أصحاب الأديان هم اليهود والنصارى، ولذلك هم يقولون: نحن أصحاب الحق. اليهود يقولون: نحن أصحاب الحق، والنصارى يقولون: أصحاب الحق، والمسلمون يقولون: نحن أصحاب الحق. الله تعالى يقول: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك يحكى أن أحد الأمراء في إحدى الدول ولعلها مصر كان بين يديه قسيس وراهب ومسلم، عالم مسلم، فسألهم قال: كلكم تدعون أنكم على الدين وأنكم ستدخلون الجنة، فمن الذي سيدخل الجنة؟ فقال العالم المسلم: إن زعم اليهود أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بموسى فنحن نؤمن بموسى، وإن زعم النصارى أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بعيسى فنحن نؤمن بعيسى، وإن زعمنا أننا ندخل الجنة لأننا نؤمن بمحمد فنحن نؤمن بمحمد ولا يؤمنون، إن داخلها لأننا نؤمن بعيسى، وداخلها لأننا نؤمن بموسى، وداخلها لأننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقياس، وإيمان يعني إيمان الصحابة وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم هو المقياس. فيعني هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالإسلام وكان يرسل رسله إلى الأمراء وإلى الملوك والأكاسرة والقياصرة ويقول: أسلم تسلم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الإسلام وهو الدين. تبقى الشريعة تختلف بحسب ما يحتاجه الناس، ولذلك تنظر في شريعة الإسلام ما كان من التشريعات في مكة المكرمة ربما اختلف بعضها في المدينة المنورة، في يعني ما كان في أول

0: الحديث الآخر أو أن هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، وهكذا يدل على أن الشرع هي لتلبية حاجات الناس ولتحقيق مصالحهم، لجلب المصلحة أو تكميلها، ولدفع المفسدة أو تقليلها. وهذه حكمة الله في النسخ، حكمة الله في النسخ، بل حكمة الله في التدرج في بعض الأمور في التشريع. وهناك فرق بين النسخ والتدرج. التدرج أن ينقلنا الله من تشريع إلى تشريع، بحيث يكون هو التشريع الأخير هو المرحلة التي نصل إليها والتي تتهيأ فيها نفوسنا للاستجابة لأمر الله تعالى، كما قال السيدة عائشة: لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعه أبدا. ولكن الله تبارك وتعالى تدرج بهم وتلطف بهم، والتدرج هنا لتهيئتهم للاستجابة، لأن الله أحل الزنا أولا ولا أحل الخمر أولا. أما الزنا فما ما لم يحصل فيه، لم يرد فيه تدرج، بل لأنه من مستقبحات الأمور ولا يقبلها الإنسان قبل أن يكون مسلما، فكيف بعد أن يكون مسلما. لكن ما جرى في الخمر الذي يتوهم فيه مصلحة متوهمة عند كثير من الناس، توهمون أنهم إن دخلوا في الخمر أصابهم من النشوة والراحة والشيء الكثير،
1: لذلك جاء التدرج،
0: لذلك جاء التدرج لينقلهم. بالإضافة إن مثل هذه المواد فيها تأثير على الجسد، وهذا الجسد لا يستطيع أن يتخلص من تلك المواد إلا بعد تدرب وفترة وانقطاع ومحاولة، كما يصنع الأطباء مع بعض من يتعاطون، يحاول أن يعطيها علاجات، وأحيانا أشياء بديلة، مواد تشبه، وأحيانا نفس الحركات. يعني أصحاب السجائر أحيانا يعطوهم، هذا ليس تعاطي، لكن أقصد يريد أن يخلصه من هذه الصفة المذمومة القبيحة التي ما ينبغي له أن يقع فيها، ببعض الأشياء التي يمسكها في يده، ببعض الروائح، التدخين الإلكتروني، أو يعني بحيث أحيانا يعطوا بعض الحبوب التي تخفف المادة.
1: الشاهد أنهم يتدرجون كما
0: التدرج كان. إذا كان البشر يتدرجون فالله وهو الخالق الرازق الحكيم العليم يتدرج بالبشر بما يصلحهم، وليس ذلك كما يدعي بعض من أنكر النسخ بأنه بداء وجهل، بل هو حكمة ومراعاة للمصلحة التي تنفع البشرية. المهم، الشاهد هنا عندنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو مقصود الرسالة المحمدية، بل هو دين الإنس والجن. الجن يقولون أن منا المسلمون
1: ومنا القاصدون،
0: وهؤلاء يخبرون عن مرحلة ما قبل الرسالة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. قاسطون هنا بمعنى من الجور وليس من العدل، لأن قسط غير أقسط. قسط بمعنى جار
1: ظلمة،
0: وأقسط بمعنى عدل، ولذلك أقسط اسم الفاعل منها مقسط، والقسط اسم الفاعل منها قاسط. فهو معنى من المسلمون العادلون ومن الجائرون، تحدثون عن أنفسهم أنهم كانوا قبل ذلك مسلمون، ثم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجعوا ولوا إلى قومهم مدبرين، ثم أعلنوا إسلامهم. فالإسلام هو دين البشرية، وهو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد
1: ونحن له مسلمون.
0: الله تعالى يقول: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإسلام.
1: أيضا الله عز وجل يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
0: إذن هذا إخبار عن أن الدين هو الإسلام. ويقول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم
1: مسلمون.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهنا لما يقول بالكفر، الأل هنا للعموم، كفر عموما، ومعنى ذلك أن الإسلام هو نقيض الكفر. قال: فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم،

0: الذي جاء به وختم به الرسالات، ثم كانت الشريعة يعني على ما هو معروف في كتب الفقه، وكيف تدرج التشريع
1: وكيف أن هي صالحة لكل وقت وكل زمان ولكل مكان ولكل ناس ولكل قوم أيضا.
0: أكيد. وبعد أن استقرت الرسالة في صورتها النهائية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في حجة الوداع حين أنزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، هنا بمعنى الإكمال الشرائع، بمعنى إكمال إيه؟ الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
1: نعمتي.
0: ولذلك بعض القراء هنا من اللطائف الجميلة يقف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثم يبدأ: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه حدثنا بها بعض المشايخنا وكنا نقرأ عليهم في القاهرة، قال: لأن الله لم يرضى الإسلام في ذلك اليوم، بل رضى الإسلام كان قبل ذلك
1: منذ أن خلق الله.
0: ولذلك فالذي حصل في ذلك اليوم إنما هو إكمال الدين وإتمام النعمة.
1: جميل. نعم. دكتور، وصلنا لختام هذه الحلقة، أنا أشكرك كثيرا، ولعلنا نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة هذا الموضوع والحديث عن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، قبل أن نتحدث إن شاء الله في الحلقات المقبلة عن هذه المحاسن. شكرا جزيلا لك دكتور، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وإن شاء الله أن يتقبل منا العلم والعمل.
1: اللهم أمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ألقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
2: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة.
3: من معين السيرة.
2: رحلة في رياض النبوة، محطات من النور، ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. من معين السيرة، من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة.
3: من معين السيرة.
2: نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدمه لكم فضيلة الشيخ بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا الديني من معين سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعبر إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نافعة لمن يسمعها من المسلمين، إن ربي جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي أعظم سيرة وأزكى سيرة وأطهر سيرة، لأنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه، أشرفهم وأطهرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المتصف بجميع صفات الكمال والجمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زكاه الله جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يوجد على وجه الأرض قديما ولا حديثا ولا مستقبلا أفضل خلقا منه صلى الله عليه وسلم، ولا أكرم سيرا ولا ألين جانبا ولا أشجع ولا ألين ولا أكرم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك من الله جل وعلا على عباده المؤمنين أن بعثه إليهم رسولا، فقال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد كانت العرب في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش أحوالا سيئة، فتعبد الأصنام وتشرب الخمور وتعاقر الفواحش وتلعب بالقمار وتقتل البنات وتفعل ما يتفطر لهوله الأفئدة. فأكرم الله جل وعلا هذه الأمة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان نورا وهدى، وكان طريقا لهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فإن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره وتعرف على سيرته سار بسيره كان رفيقه في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فتبين من الآية والحديث أن السير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه والامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه سبب لدخول الجنة، وأن مخالفة ذلك ومشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكيف لا يكون مصيره كذلك وقد اختار طريق الشيطان وترك طريق الإيمان والإحسان الذي تمثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته كلها شابا ثم كبيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الصادق في تعامله الأمين في عمله قبل أن يبعث وقبل أن ترسل إليه الرسالة. وقد كانت قريش تسميه الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد محبة لهذا الرجل العظيم وهذا القائد الناجح وهذا المثال النادر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. فقال: والذي نفسي بيده، إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فقد أحبه ذلك الجيل العظيم المبارك الذي رباه صلى الله عليه وسلم على الصدق والأمانة والإيثار والتضحية والجهاد والاستبسال وحب الخير للناس. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا من سيرته وحسن طريقته صلى الله عليه وسلم. ولسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مزايا عظيمة وصفات جليلة، لعلنا نجمل بعضا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل صلى الله عليه وسلم وعظيم مصلح. فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى. ومن ذلك أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله جل وعلا رسولا كريما. ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس. وقد قال بعض النقاد الغربيين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد في ضوء الشمس، يعني بذلك أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة مبينة مفصلة. وهذا من فضل الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن امتثلوا أمره وساروا بسيره وعملوا بسنته صلى الله عليه وسلم. حتى إنه وصل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم أدق التفاصيل كأكله وقيامه وقعوده ولباسه وشكله ونومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا محيبته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة أعظم إنسان، إلا أنها لم تخرج عن إنسانيته. فقد تزوج وطلق ورضي وغضب صلى الله عليه وسلم وباع واشترى، فهو إنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أيها الإخوة المستمعون، لم تكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بمجال واحد أو بجزء واحد، بل كانت شاملة لكل نواحي الإنسانية، فهي تحكي لنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله، المتلمس أجدى الوسائل لقبول دعوته، الصابر في سبيل تحقيقها وبلوغها إلى غايتها، كما تحكي لنا سيرة الأب الحنون والزوج صاحب العاطفة صاحب العدل بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، وتحكي لنا صورة الصاحب الصادق الوفي الذي يضحي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ويثيرهم على نفسه، وتحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد البطل ورئيس الدولة الذي يهتم بشؤون رعيته ويتلمس أحوالهم ويسعى في إصلاح مجتمعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يعطينا دليلا واضحا على صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن سيره منذ أن بدأ وليس معه إلا رجل أو رجلان أو صبي، إلا أنه من نصر إلى نصر، من عزة إلى عزة، ومن مكنة إلى مكنة، وما زاد ذلك إلا تواضعا صلى الله عليه وسلم، وصبرا وإحسانا وصدقا وجلدا وتضحية في ذات الله جل وعلا، وهذا يدل على أنه مؤيد من ربه تبارك وتعالى، ولذلك ذكره ربه سبحانه وتعالى في غير ما آية، قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأما نسبه صلى الله

0: عليه وسلم فهو
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أنتم تستمعون الآن

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا، تركوا الكفر، تركوا الطغيان، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. ولو أن اليهود أقاموا التوراة، أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما في التوراة وبما في الإنجيل، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم، لأكلوا، هذه الثمرة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق ويفيضه من كل جهة. منهم، يعني من أهل الكتاب، أمة، أي جماعة مقتصدة تعمل بما في التوراة، وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام وأصحابه. وكثير منهم ساء ما يعملون، ساء يعني بئس ما يعملونه من الكفر والنفاق والطغيان. الله سبحانه وتعالى قال: منهم أمة. الأمة في القرآن على معاني: المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة، كما في الآية التي أمامنا: منهم أمة مقتصدة، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. المعنى الثاني بمعنى الملة، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، وقت معين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني حين محدد. وقال تعالى: وادكر بعد أمة، في سورة يوسف، ادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال الله سبحانه وتعالى: طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، قال الله سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك، قال ابن عباس: إن كتمت آية فما بلغت رسالتي، إن أخفيت ولو آية فما بلغت رسالتي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن الآن الكتمان للبعض كالكتمان للكل. والله يعصمك من الناس، يحفظك أن يقتلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت عائشة سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت ما شأنك؟ قال ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه فنزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من قبل أدم وقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهديهم إلى الجنة، لا يهديهم إلى الجنة. قد يقول قائل كيف هذه العصمة والله يعصمك من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه؟ فنقول أن هذه الأمور، شج جبينه وكسرت رباعيته، هذه نزلت الآية، نزلت بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. فهذه الآية لأن المائدة من أواخر ما نزل. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، بأن تعملوا بما فيه، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن، المعنى تكرر، ولا يزيدن كثيرا منهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك، القرآن، إنزال القرآن عليهم سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم كفروا بالقرآن. فلا تأس، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، يعني لا تهتم به ولا يضيق صدرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون طائفة، والنصارى من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، جمع بين الإيمان والعمل، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون، لا يحزن على ما فات في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق.

تهوى أنفسهم من الحق ماذا يفعلون؟ يكذبون. فريقاً منهم من هؤلاء كذبوا يكذبون، وفريقاً من هؤلاء يقتلون كزكريا. إذن فريقاً كذبوا الرسل، وفريق قتلوا الرسل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا أي ظنوا ألا تكون، يعني توجد، تقع فتنة أي عذاب، تصوروا أن الله لا يعذبهم بسبب تكذيبهم للرسل وقتلهم للرسل، فعموا عن الحق فلم يبصروا الحق. ثم عموا عن الحق، ثم عموا وصموا يعني عن استماع الحق، عن استماع الحق. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا، حكم الله سبحانه وتعالى بكفر أصحاب هؤلاء، أصحاب هذا القول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الرد عليهم. والمسيح الذي يعبدونه يقول لهم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله فقط وحدوا، لا تعبدوا مع الله غيره، اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هو الذي يستحق العبادة، فأنا عبد مثلكم ولست بإله. إنه من يشرك بالله في العبادة أو غير العبادة فقد حرم الله عليه الجنة، يعني يمنعه من دخول الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. المشرك ليس له أحد يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع له. لقد كفر كذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثالث ثلاثة آلهة، وهذه طائفة منهم، طائفة من النصارى يجعلون الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وأمه، يقولون ثلاثة، فالله يجعلونه ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد هو المستحق للعبادة وهو الخالق. وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا الله سبحانه وتعالى ليمسن الذين كفروا، الذين ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم أي مؤلم، وهو النار في الآخرة. ثم حث الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون مما قالوا، هذا استفهام توبيخ، والله غفور لمن تاب رحيم بهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى مثلهم. وأمه صديقة، الصديقة يعني المبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك يأكل الطعام لا يكون إلها، لأن الذي يأكل الطعام هذا فيه دليل ضعف وما ينشأ من البول والغائط، فالإله منزه عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: وأمه. الأم في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الأم يعني الأصل. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أصل الكتاب. المعنى الثاني: الأم يعني الوالدة التي ولدتك. قال تعالى: فلأمه الثلث، ورجعناك إلى أمك، وأمه صديقة. المعنى الثالث: الأم أي المرضعة. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المعنى الرابع: مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، وأزواجه أمهاتكم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سميت أم لمشابهتها في الأم في الحرمة والتعظيم.

0: المعنى الخامس المرجع والمصير. قال تعالى فأمه هاوية، يعني مصيره ومرجعه هاوية أي النار. انظر كيف نبين لهم الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة. ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يعني كيف يؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، كعيسى وغيره مما يعبد من دون الله، والله هو السميع لأقوالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة، العليم بأحوالكم. فهذا استفهام للإنكار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد، لا تتجاوزوا في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى تحت منزلته أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل أي أسلافهم، وأضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل عن الطريق الحق. لعن الذين كفروا، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، اللعن إذا كان من عند غير الله من نبي أو صالح أو رجل يكون دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله. وهنا فرق بين لعن الله ولعن الرسول أو غير الرسول، فلعن الله معناه الطرد عن رحمة الله، وأما لعن الأنبياء أن نبيا يلعن أو رجل أو أن رجلا يلعن معناه يدعو عليك بأن تطرد من رحمة الله. لعن على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة، وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك يعني اللعن بما عصوا، عصوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال على لسان، اللسان في القرآن على معاني. المعنى الأول اللسان بعينه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسان وشفتين. المعنى الثاني اللسان بمعنى اللغة، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، معنى اللغة. المعنى الثالث الدعاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على دعائهم. المعنى الرابع الثناء الحسن، قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء، أي ثناء الحسن. كانوا من صفاتهم بسبب اللعن هذا كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، عن معاودة منكر فعلوه من قبل، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس فعلهم هذا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه، فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ترى يا محمد كثيرا منهم من اليهود يتولون الذين كفروا، يتولون المشركين كفار مكة الذين يعبدون الأصنام بغضا لك فقط، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لآخرتهم، أن سخط الله عليهم، هذا الذي عملوا يسبب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي العذاب هم خالدون في الآخرة يخلدون إذا دخلوا فيها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم، هؤلاء اليهود ما اتخذوا الكفار أولياء، المشركين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان. لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم؟ اليهود، والذين أشركوا من أهل مكة بسبب تضاعف كفرهم وزيادة جهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أقرب مودة يعني مودتهم للمؤمنين أقرب من اليهود والمشركين. وهذه الآية خاصة في وفد نجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، فليست الآية عامة في النصارى، وإلا قد واجه المسلمون من النصارى كالحملات الصليبية ما لم نواجهه من اليهود ومن غيرهم. فالنصارى هم من يعني أكثر قتلا من غيرهم، لكن المراد بالآية جماعة خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بسبب أن منهم قسيسين يعني علماء ورهبان أي عباد، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما استكبر اليهود وأهل مكة. وقلنا أن هذه الآية نزلت لجماعة خاصة من النصارى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا، هؤلاء الجماعة جماعة خاصة من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجردوا للحق فعلموا أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد هو الحق. يقولون ربنا آمنا صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقربين، المقربين لله سبحانه وتعالى بسبب تصديقهم اكتبنا معهم. لما عيرهم أقوامهم قالوا ردا عليهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجوب يعني يقتضي وجود القرآن وهو صدق أن نؤمن به، ونطمع بإيماننا أن يدخلنا ربنا في الآخرة مع القوم الصالحين أي المؤمنين، يدخلنا الجنة معهم. قال الله سبحانه وتعالى فأثابهم الله بما قالوا لما ماتوا جنات تجري من تحتها الأنهار إذا ماتوا وبعثهم الله خالدين فيها، إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك جزاء المحسنين المؤمن الذي يؤمن بالله ويصدق هذا جزاؤه. ثم ذكر لما ذكر الفريق الأول وهم أصحاب الجنة ذكر الفريق الآخر وهم الكفار، والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب الجحيم أصحاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، هذه نزلت لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الاعتداء، تتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين لشرع الله سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله، هذا الذي خلقه الله خلقه الله لنا، الحلال قد خلقه الله لنا، وأكل الحلال لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإذا آمنتم بما بشرع الله سبحانه وتعالى فاعملوا به ولا تتجاوزوا حدوده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، أن يقول الرجل لا والله وبلا والله، تخرج من غير قصد. واللغو في القرآن على معاني. المعنى الأول اليمين الذي لا يعقد عليها لا يعقد عليها القلب، يعني تخرج من غير قصد، كما في الآية التي أمامنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الثاني للغو القول الباطل كالشتم والأذى. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. المعنى الثالث ما يجري من الرفث والكلام المرذول عند شرب الخمر، كما قال في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني إذا حلفتم عن قصد. تعقد اليمين أي تحلف عن قصد، أما إذا حلفت من غير قصد فلا يؤاخذكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حلفتم عن قصد فكفارته متى؟ إذا خالفتم اليمين، حلفت ألا تدخل هذا البيت فدخلت البيت، فكفارته إذا خالفت اليمين الذي يسمى الحنث، إذا حنثت يعني خالفت اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، يعني تقريبا 1.5 كيلو تقريبا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ليس بأغلى الطعام ولا أردى الطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كذلك من أوسط ما تعطون أهليكم، يعني لا تشتري مثلا ثوبا ذا ثمن يعني عالي جدا ولا ثمن رديء جدا، وسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة. إذن الذي يحلف مخير بين 3 أشياء: الأول إطعام 10 مساكين، الثاني كسوة 10 مساكين، الثالث تحرير رقبة. رقبة أي مؤمنة. تحرير رقبة بمعنى تجد شخصا عبدا يباع ويشترى فتشتريه وتقول أنت حر، هذا معنى تحرير رقبة. إذن أنت الذي يحلف مخير بين 3 الأمور، يفعل أيهما شاء، فإن لم يستطع ما يقدر على الأولى ولا الثاني ولا الثالثة ينتقل إلى الصيام. بعض الناس مباشرة يصوم 3 أيام وهذا غلط، قبل الصوم الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد ما ذكر فصيام، فعليه صيام 3 أيام، هذه كفارة، و3 أيام تكون متتابعة على القول الراجح. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، يعني وخالفتم. واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي لك أن تنكث اليمين ما لم تكن على فعل بر، يعني مثلا لو أن شخصا حلف قال لو أن شخصا حلف بأنه لا يزور عمته، الواجب عليه أن يزور ويكفر. إذن تحفظ يمينك ما لم تكن قد حلفت على بر أو إصلاح بين الناس. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته غير هذه الأحكام لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذه الآية لها سبب نزول. سعد بن أبي وقاص أتى نفرا من المهاجرين الأنصار فأكل عندهم وشرب الخمر قبل أن تحرم، فقال: المهاجرون خير من الأنصار، فأخذ رجل يعني شيء لحي جمل فضربه فجدع أنفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، المسكر الذي يخامر العقل ويغطيه، إنما الخمر والميسر، وهو من أنواع القمار، والأنصاب يعني الأصنام، والأزلام التي تكلمنا عنها سابقا، يكتبون في بعض الخشب أو الجلد أو الورق أذهب والثاني لا تذهب، أمرني ربي لم يأمرني ربي، وهكذا، هذه تسمى الأزلام. رجس يعني خبيث مستقذر من عمل الشيطان، هو الذي زينه لكم. هل هو الذي عمله؟ لا، هو الذي زينه فنسب إلى الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه. الآن ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ثم قال فاجتنبوه. اجتنبوه أي اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الرجس. فالرجس واقع على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال اجتنبوا الرجس يعني اجتنبوه أن تفعلوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وكذلك الميسر. أما وقوع العداوة والبغضاء في الخمر فعلى ما ذكرنا القصة السابقة، لأن العقل يذهب. وأما في الميسر فأحيانا كان الرجل يقامر على أهله وماله فيغلب فيبقى حزينا سليبا، فينظر إلى ماله في يد غيره فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء، ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. خص الذكر الله والصلاة لعظمها. فهل أنتم منتهون عن اتيان الخمر والأمور التي ذكرها؟ فقال جماعة: انتهينا. فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا. لذلك لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمر الخمر والميسر وغيرهما، احذروا المعاصي أن تفعلوها. فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة الرسول، توليتم عن الطاعة واتخذتم المعاصي، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ البين. وأما جزاؤكم فعندنا في الآخرة. نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، كانت مباحة في أول الأمر، فلما حرمت قال ناس: كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم. إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات في حياتهم، إذا ما اتقوا تركوا المحرمات في أول الإسلام وآمنوا ثبتوا على إيمانهم وعملوا الصالحات، ثم اتقوا الله هي المحرمات، وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا كررها للتأكيد وأحسنوا العمل، والله يحب المحسنين. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى قوما يعطيهم الجزاء العظيم. يا أيها الذين آمنوا، ذكروا شيئا في سبب نزولها، ونقول لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء يرسله لكم من الصيد تناله أيديكم، يعني تأخذونه بأيديكم، وهي الصغار من الصيد، صغار الطيور وصغار الصيد، ورماحكم الكبار التي تهرب تنالونها بالرماح، ليعلم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن معناه ليظهر الله لكم من يخافه بالغيب، غائب، يعني من يخاف الله سبحانه وتعالى وهو غائب، يعني وهو لا يراه أحد، فيجتنب الصيد وهو لا يراه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك بعد النهي عنه فاصطاد فله عذاب أليم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. البلاء في القرآن على معاني. المعنى الأول الاختبار، كما في الآية التي أمامنا: ليبلونكم الله، بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المعنى الثاني بمعنى النعمة، البلاء بمعنى النعمة: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة. إن هذا لهو البلاء المبين أي النعمة العظيمة. المعنى الثالث البلاء بمعنى الكشف: يوم تبلى السرائر، يعني تكشف السرائر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بحج أو عمرة. الصيد بخلاف مثلا الغنم ليس بصيد، الصيد هو الذي يهرب منك كالطيور وبعض البهائم التي تهرب، هذا يسمى الصيد. وهذا الأحكام يعني تفصيلها في الفقه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا، قتل الصيد وهو متعمد، فجزاء يعني فعليه جزاء. هو ما هو الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم، يعني شبيهه في الخلقة. يحكم به ذوى عدل، يحكم به يعني بالمثل، تقدير المثل، يحكم به رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة، يميزان الأشياء بشبه بما تشبه. مثاله قالوا نعام صيد، لو صاد نعامة عليه بدنة، لو صاد قالوا بقر الوحش، بقر الوحش اللي هو مثل يعني هو نوع من أنواع الغزلان لكن حجمه كبير فيسمونها بقرة، يعني بحجم البقرة كبيرة لكن هي نوع من أنواع الغزلان. قالوا بقر الوحش ببقرة، يعني عليه يعني ما يشبه الصيد. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، هديا بالغ الكعبة. هذا إذا ذبحت فيبلغ الكعبة بمعنى يبلغ الحرم، يكون لأهل الحرم فيذبح ويوزع على أهل الحرم، هذا معنى هديا بالغ الكعبة. ليس معناه أنك تذبح عند الكعبة، وإنما المراد الكعبة هنا الحرم. الحرم يعني يذبح هذا الجزاء، مثل لو وجب عليك بدنة فتذبح هذه البدنة وتوزعها على مساكين الحرم. أو كفارة، أو عليه يعني هو مخير بين أن يذبح المثل أو عليه كفارة طعام مساكين، يعني من غالب قوت البلد. ينظر مثلا البدنة كم تساوي من يعني من رز أو مما يؤكل، فيوزع هذا على المساكين، يعني يجعل قيمة الإبل البدنة يخرجها يعني إطعام مساكين. أو عدل ذلك صياما، ينظر قالوا الصيام مقداره بعضهم يقول عن كل مد يوم، وهذا كبير جدا، يعني ينظر مثلا الإبل كم فيها من مد من الرز، كم فيها من كيلو من الرز، فعن كل كيلو يصوم يوم، وهذه أيام كثيرة جدا، وبلا شك لا أحد يفعل هذه الطريقة. هذه الطريقة. وبعضهم يقول أن الصيام لا يتجاوز 3 أيام، والله أعلم. قال: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال، يعني عاقبة جزاء وبال أمره، جزاء ما فعل. ثم قال: عفى الله عما سلف من القتل قبل التحريم، ومن عاد إلى الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم فينتقم الله منه، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، سواء كنتم حلالا أو محرمين، صيد البحر، يعني تصيدوه، يعني بمعنى أن تأكلوه. وصيد البحر ضابطه هو ما لا يعيش إلا في البحر مثل السمك، بخلاف الذي يعيش في البحر وفي البر، وهذا على تفصيل في الفقه. قال: وطعامه، الصيد علمناه مثل السمك ونحوه، طعامه طعام البحر هو ما يقذفه ميتا، البحر يقذف السمكة قد ماتت، فهذا يجوز لنا أن نأكل بشرط ألا ينتن ألا يفسد. وطعامه متاعا لكم، يعني تأكلونه، وللسيارة، يعني وكذلك المسافر الذي يسير يتزود منه. وحرم عليكم صيد البر، صيد البر هو ما يعيش في البر فقط، مثل الحمامة، مثل الطيور ونحو ذلك. صيد البر يعني المتوحش المأكول منه. ما معناه حرم عليكم صيد البر؟ أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال يجوز. الله سبحانه وتعالى قال: ما دمتم حرما. أما إذا صاده حلال للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، وهذا على تفصيل في الفقه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله أن تخالفوا أمره فإنكم إليه تحشرون في الآخرة. قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى قال: طعامه متاعا لكم وللسيارة. الطعام في القرآن له معاني. المعنى الأول: كل ما يطعم منه يؤكل. قال الله سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، فإذا طعمتم فانتشروا، الذي أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يؤكل. المعنى الثاني: السمك الميت الذي يلفظه البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. المعنى الثالث: الطعام، أي الذبائح. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المعنى الرابع: الطعام بمعنى الشراب. قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، في سورة البقرة. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا الخمر قبل تحريمها. يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، أي المحرم، قياما للناس، يعني أمر دينهم وأمر دنياهم يقوم على هذه الكعبة البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس هنا بمعنى أهل مكة، قياما لهم، يعني تقوم مصالحهم بسبب وجود هذا البيت، بسبب أنهم لا يتعرضون لهم الناس، لأن هذا المكان حرم، فصار قياما لهم، قامت مصالحهم الدينية والدنيوية قياما للناس. كذلك الشهر الحرام جعله الله قياما لهم، فلا يتعرض لهم الناس، يعيشون الناس بأمن من دون قتال. والهدي كذلك، إذا أهدى الشخص هديا فلا يتعرض له، هذا قيام، فيه قيام مصالح. والقلائد كذلك، الإبل تقلد، يعلق عليها، بأن هذا إشارة إلى أنها للحرم، للحرم، هذه معنى القلائد. إذن هذه البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذا جعله الله قياما للناس، تقوم مصالح الناس بهذه الأمور. ذلك الجعل الذي جعله الله قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فومن ذلك أن جلب لكم المصالح ودفع عنكم المضار، فهذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه المخالفين لأمره، وأن الله غفور لأوليائه، رحيم بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ يبلغ لكم. الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ما أنت عليهم بمسيطر يا رسول الله، ما أنت عليه بمسلط، أنت ليس عليك إلا البلاغ. وكذلك الداعية ليس عليه إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون، تظهرون من العمل، وما تكتمون، أي تخفونه من الأعمال. المعنى: يجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما تبدون وعلى ما تخفون. قل لا يستوي الخبيث، الخبيث هنا المراد به الحرام، والطيب المراد به الحلال. ولو أعجبك، يعني سرك، كثرة الخبيث وجماله، فاتقوا الله في ترك هذا الخبيث ولو أعجبكم. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لعلكم تفلحون، أي تفوزون في الآخرة إن عملتم بوصية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية نزلت خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان القرآن يتنزل. أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة التي لا داعي لها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من مشقة. فلا ينبغي لكم أن تتعنتوا في السؤال كما تعنت غيركم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، ليس معناه أنك لا تسأل أهل العلم. هنا نهي عن السؤال الذي لا ينبغي أن يسأل من باب التعنت. يعني إذا سألتم عن أشياء تعنتا في زمن ينزل فيها القرآن، قد ينزل الله عقوبة لكم بسبب أفعالكم أشياء يعني تسوءكم، تندموا عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، يعني عن مسألتكم لا تعودوا لها. والله غفور حليم، غفور لمن تاب، حليم بأن لم يوقع العقوبة عليكم. قد سألها هذه الأمور، الأشياء التي لا ينبغي، سألها قوم من قبلكم، سأل مثل اليهود تعنتوا مع الأنبياء فأجيبوا ببيان الأحكام، فصارت هذه من باب العقوبة لهم، ثم أصبحوا بها كافرين. ومع ذلك أصبحوا، يعني صاروا بهذه الأسئلة كافرين بأنهم تركوا العمل بما سألوا عنه. ما جعل الله، يعني ما شرع الله، لم يشرع الله من بحيرة، البحيرة التي يعني إبل أو غنم يمنع درها للطواغيت، للأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس. هذه البحيرة السائبة هي الإبل أو الناقة أو نحوها، يسيبونها، يتركونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء. هذه السائبة. الوصيلة، الوصيلة الناقة البكر، يكون أول نتاجها أنثى، ثم النتاج الثاني أنثى، هذه يسمونها وصيلة، وصلت أنثى بأنثى. ماذا يفعلون بها؟ هذا يجعلونها للأصنام، يسيبونها للأصنام. الوصيلة. والحام، الحام قالوا فحل الإبل، إذا بدأ ينزو على الناقة يعني أشياء معدودة، بعد ذلك يجعلونه للطواغيت، يعفونه عن أن يحمل عليه شيء، قالوا الحام محمي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الله ما شرع هذه الأمور، لكن هؤلاء يكذبون، وأعظم ذلك أن ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون أن هذا افتراء وأنه تقليد لآبائهم، ليس لهم فيه دليل على أن الله شرع هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا، قيل للذين حرموا البحيرة وحرموا أشياء ونسبوا هذا التحريم إلى الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى حكم الله من التحليل والتحريم بخلاف ما فعلتم، قالوا حسبنا، يعني كافينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: أولو كان آباؤهم، هل يجعلون آباءهم حسبهم يعني كافيهم، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق؟ فهذا استفهام للإنكار. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، قوموا بمصالح أنفسكم من القيام بدين الله ومصالح الدينية والدنيوية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا قمتم بمصالح أنفسكم، ومن أعظم مصالح النفس أنك تأمر وتنهى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني ألزموا أنفسكم شرع الله سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله بذنوب غيركم، فالله سبحانه وتعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالمهتدي هو الذي لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لم يهتدي. قال: من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا أنتم وهم، فينبئكم يوم القيامة، يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيفية الشهادة، كيفية الوصية. إذا الشخص حضره الموت يريد أن يوصي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهود، أحكام شهود، الشهود عند حضور الموت، وهذا الرجل سيوصي. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت أسبابه حين الوصية، هو سيوصي وأنتم شهود. كم الشهود؟ اثنان ذوى عدل منكم، يعني ليشهد اثنان ذوى عدل منكم، أي عدول. قال: اثنان ذوى عدل منكم، هذه الخيار الأول من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم، إن أنتم ضربتم، يعني سافرتم في الأرض، فدخلتم في بلد ليس فيها مسلم فأصابتكم مصيبة الموت في هذا الحال، تحبسونهما. تحبسون من؟ توقفون الشاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، تأخذونهما. الآن هذا مات، الرجل مات وأوصى، وهؤلاء يقولون: نحن الشهود، تحبسوا، تأخذون الشهود من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر لأنها معظمة، فيقسمان بالله، يحلفان حلف أيمان مغلظة، متى؟ إن ارتبتم، شككتم في الشهود، إن ارتبتم في الشهادة. ماذا يقسمان بالله؟ يقولان: لا نشتري به ثمنا قليلا، أيمان مغلظة، لا نشتري بالله، بحلف بيمين الله، ثمنا قليلا عوضا، يعني لن نحلف ونكذب لأجل أن نأخذ مالا معينا، ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود، يعني المشهود له ذا قرابة منا، لن نأخذ شيئا، ولا نكتم شهادة الله، هذه تابعة لطريقة الحلف للشاهدين، ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بها، إنا إذا كتمناها لمن الآثمين. الله سبحانه وتعالى قال: إن أنتم ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض، الآية السابقة قال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الضرب في القرآن له معاني، المعنى الأول الضرب أي السيل، مثل الآية التي أمامنا، إن أنتم ضربتم في الأرض، وقال تعالى إذا ضربتم في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض. المعنى الثاني الضرب باليد، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث الضرب بمعنى الوصف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني يصف، وضربنا لكم الأمثال، وصفنا لكم الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل، قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة، يعني جعلت عليهم الذلة. نرجع للآية، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر اطلع، بعدما حلف بعد العصر أنهما صادقان، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر على أنهما استحق إثما. هؤلاء الشهود عثر بعد حلفهما على أنهما استحق إثما، يعني عرف عنهم الكذب في الشهادة، ما الحكم؟ فآخران يقومان مقامهما، في توجيه اليمين عليهما، يوجه اليمين على الورثة من الذين استحق، يعني صار الوصية استحق عليهم، يعني لهم، يعني الورثة الوصية لهم، الوصية لهم من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني اثنان أوليان بالميت، يقال مثلا هذا أولى بالميت وهذا أولى بالميت، فإذا جمع قال أوليان بالميت، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني استحق يعني الحق لهم، عليهم يعني لهم الأوليان بالميت، ماذا يفعلان؟ فيقسمان بالله. الآن هم يتهمون الشاهدين، يقسمان بالله على خيانة الشاهدين، ويقولان لشهادتنا يميننا أحق، يعني أصدق من شهادتهما، أي من يمينهما، وما اعتدينا، يعني ما تجاوزنا الحق في اليمين، إنا إذن لمن الظالمين. هذا يظلم الذي يعتدي بالشهادة، فهنا يحكم القاضي بعد ذلك برد الشهادة. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة والأوصياء، قال ذلك أدنى، يعني أقرب، أن يأتوا، يعني الشهود الأوصياء، بالشهادة على وجهها، يعني أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها التي تحملوها، من غير تحريف، من غير تبديل، من غير خيانة، من غير كذب، أو يخافوا أن ترد أيمانهم، كذلك أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم على الورثة فيحلفون على خيانتهم وكذبهم. فإذن هذا هو الحكم في هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله بترك الخيانة بترك الكذب واسمعوا، واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا ما تؤمرون به، سمع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، لا يهديهم سبل الخير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير على يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن الله أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم. فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم وغيره. وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

مصاحبة الأخيار ومصافات الأبرار والبعد عن قرناء السوء ومخالطة الأشرار من أعظم ما يعين المسلم على تحقيق التقوى والتمسك بالعروة الوثقى. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على الصحبة الصالحة أيما حرص. يقول أبو ذر رضي الله عنه: الصاحب الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء. وعن علي بن الحسين رحمه الله قال: فقد الأحبة غربة. فهلا حرصنا على الصحبة الصالحة؟ آية وعظة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

الحمد لله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل هو رديء التمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار إن وجدوا زيتا ادهنوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه. رواه أبو يعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة الليلة، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قال: فتقول للذي تحدثه: هذا على غير مصباح. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح والطبراني. وزاد: فقلت يا أم المؤمنين على مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن غير مصباح لأكلناه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على بطوننا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. رواه الترمذي. وعن امرأة أبي رافع قالت: دخل علي الحسن ابن علي وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فقالت: يا بني، إذن لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة وكان أدمه الزيت، ونثرت عليه الفلفل، فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. رواه الطبراني بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج، وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
4: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
3: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
3: أولو العزم
4: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
3: منزوع البركة،
4: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل: وجعلني مباركا، يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
3: الآية هنا في معرض الثناء.
4: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء، فقال فبهداهم
3: اقتده.
4: فينبغي أن يتدبر الإنسان كيف أكون مبارك. والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان. عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
3: جميل.
4: من قصصي
3: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
4: نعم.
3: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
4: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
3: يا سلام.
4: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
3: كأنه متعدي للغير، أثره
4: متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
3: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
4: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون
3: مع أن الدنيا فتحت عليه.
4: مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
3: سبحان الله.
4: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
3: تعدى الأثر للآفاق
4: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته. من يعني ربما
3: والله لا يخطر على بالي الشيخ بن باز.
4: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال. الشيخ ترى على منصب، على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين، أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
3: وأطبقت الآفاق على ذكري.
4: نعم.
3: تروح لأفريقيا.
4: نعم.
3: معروف، تروح لشرق.
4: نعم.
3: آسيا.
4: نعم.
3: تجده معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة. يقول فلما انتهيت اتصلت به قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي شار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن
4: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية
3: سبحان الله
4: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لابد أن يثمر عملا، ولابد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لابد أن يكون عندك حماس للخير للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
3: صحيح.
4: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
3: جميل.
4: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
3: رضي الله تعالى عنه،
4: بلا منازع ولا حتى مقارب.
3: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
4: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة سبحان الله يعني وردتني الآن في ذهني، قصة في الصحيحين وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
3: طبيعي.
4: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال فبكى أبو بكر، فقلنا ما يبكي هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت طبيعي. أي
3: أيوة والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار اختيار الصح.
4: قال فبكى أبو بكر، قال فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه إن أمن الناس علي في صحبته، إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال سدوا كل
3: خوف خاطره،
4: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وارضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
3: الفاروق،
4: الفاروق ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم، نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. آمين. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة وهو عبد الله بن المبارك، وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا، ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك.
3: يا سلام. إيه صحيح. نعم. بالفعل عنوان معاصر.
4: إيه نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
3: لا خذ راحتك.
4: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله، وكان الأئمة يبجلونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
3: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
4: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
3: ديار ابن المبارك أين؟
4: هو مروزي. من مرو.
3: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
4: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين.
3: مرو.
4: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
3: ومرو
4: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
3: سبحان الله.
4: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مروين، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
3: يا سبحان الله. أنت يعني بين هاتين
4: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
3: يصل بعطيات.
4: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
3: ونقف على بعضها اللفتات.
4: ونقف دائم. نعم. يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
3: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
4: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. يخرجهم من بغداد
5: بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول: أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم. ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة لباس وكذا، نعم. ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
3: بأعلى مستوى،
5: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
3: فهذا يكرم ما عندهم من العلم،
5: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
3: 1300 سنة
5: تقريبا، ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
3: سبحان الله،
5: الطيبة. لأن العلماء قالوا
3: هو عالم،
5: هو عالم من كبار المحدثين
3: ومنفق،
5: منفق
3: من الطراز الأول،
5: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
3: لا يشق له
5: غبار، لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
3: سبحان الله جمع المعالي،
5: يعني لما ذكره قالوا: تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
3: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
5: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
3: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
5: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
3: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
5: نعم بالضبط،
3: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
5: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
3: آمين.
5: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
3: وتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
5: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
3: الموسوعات
5: الكبار بعضها كأنها صندوق
3: كنز، خليني أقول
5: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب الاقتحام. فأنا

0: تبلغوها إلى الناس.
1: قضي نهارك مطبوع ولا مفقود؟
0: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
1: قضي نهارك مع ابن المبارك،
0: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
1: في ونصيب.
0: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
1: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
0: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
1: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين، والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم، ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية:
أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الشعراء من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة الشعراء بذلك لتفردها من بين سور القرآن الكريم بذكر الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين ووصف حالهم. وتمتاز آيات سورة الشعراء بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 18 وهي قوله تعالى:
3: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عمرك، فيقرأ بضم العين وضم الميم هكذا عمرك، ومن الخطأ قراءته بتسكين الميم هكذا عمرك. وعند قراءة الآية التي تليها وهي قوله تعالى:
3: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فعلتك، فيقرأ بفتح الفاء هكذا فعلتك، ومن الخطأ قراءته بكسر الفاء هكذا فعلتك. والفعلة بفتح الفاء هي اسم للمرة الواحدة من العمل، وتستعمل غالبا ليشار بها إلى الفعلة المستنكرة.
1: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حمى تكون لدواب خاصة، وسائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين في مراعي الناس. كان حمى الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان، إذا أتى الدابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أنغال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء من بعده حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد، وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع، حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحما آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العضاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق، طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
3: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع، حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
4: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة، إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
3: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
4: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاصة، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني، فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال إنك سترزق الولد، وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل الحمى يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة ويكون له أعوان ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة، وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتاج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس للحصان للجواد فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة ثم يعني بلغه وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة، سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويثلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله
5: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف، يعني كما ذكرت.
4: نعم. يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم وأنهم يعتبرونها، حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحرة من الصحرة إلى الصحرة، ومن جاء من الحرة إلى الحرة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: إياك والظلم، قال وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: إئذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، إئذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبا لك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
2: لا إله إلا
1: الله. ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعد المعصرات والأيام.
2: الله.
1: هذا أحد الأحماء.
2: نعم.
1: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاةً

0: تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها، فساحة، لأن مرعى الإبل وحمل الإبل يكون أكبر من حمل الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة. هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا. وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش، سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه،
1: رضي الله،
0: قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية، أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم، لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
1: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم
3: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور. ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة، يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ابن الأسقع، وزاد فيه: قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة، ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان، فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ووردت بمعنى الزمن، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، ووردت بمعنى جماعة، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ووردت بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمّة.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد وابن حبان. وعن ابن المسيب رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا مع الشيطان. رواه أبو داود هكذا مرسلا ومتصلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: وقد والله رأينا أشياء فهبنا. وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. وكان فيما حفظناه يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات، ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك، ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء،
ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولله ملك السماوات والأرض

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أيها الأخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ ناصر القطامي، ويقرأ من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة

يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا

0: كان هذا هو القارئ ناصر القطامي، وتلا علينا من سورة النحل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير وشرب من الفضة فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. قال الحافظ: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، فقال: ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا، فليعمل ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 네.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، نعم هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبسة زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. جميل. واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جميل. ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير.
1: صحيح.
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار، الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخلت الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينا. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا يمشي، وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا ويقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهن.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمها تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة، وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكر الله سبحانه وتعالى صرفهن بطريقة من الطرق،
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع أنهم أمروا بسجنه.
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوه،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد، هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم، سليل الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤولا للرؤى وكان والده كذلك، ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر
1: صادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا، يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر، يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى،
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت،
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسه أن يخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية، لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينوب.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله،
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة،
1: الصالحات
0: يبدو لي والله أعلم. نعم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره
1: به،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله كما تفضلت لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك، يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا
1: يعني
0: لا طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج.
1: نعم. فأنساه الشيطان ذكر ربه.
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني

0: فقال للذين حوله، كان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار السمينة تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحاشي الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر
0: يعني تذكر بعد مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم.
1: السمين.
0: و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون 7 سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل. وتأخر هو في السجن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا.
0: نعم.
1: بالضبط يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط يعني. نعم. يقول تأويل الآية أنكم في 7 سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون 7 سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه في هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون.
0: اصنعوا فيه ما تشاءون. أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنوات قحط. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال 7 سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في 7 سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني 15 سنة، 7 سنوات خير، 7 سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل. الإنسان لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل. الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به. هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم 7 سنوات عجاف، سنوات خير، ثم يأتيكم 7 سنوات عجاف، ثم يأتيكم سنة خير. هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف

0: الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأل عن القصة. إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة، فالملك يعني
1: سبحان الله. هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث، لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج
0: الملك
1: مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: ظهر.
0: أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع. انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت
0: بالضبط هنا. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن، وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني، هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت، يعني بعد أن برأت ساحته الملك، قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام.
1: جميل.
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله. جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله،
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الوقت يبدو أنه أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا، كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله. حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا صحيح. كأننا نشاهدها.
0: صدقت.
1: تفاصيل نعم. جميلة، جزاكم الله خيرا فضيلة.
0: بارك الله فيك دكتور حبيبي.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. 1 من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا، لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن، وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: ستلوح بيارق أفراح
1: وكلما أحسنت
2: والقلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
0: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
0: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
0: سلوى القلوب.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

0: من خطورة الابتداع ومضاره: 1- المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته. 2- اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا. 3- فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية. 4- تفريق الأمة، لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة. 5- إشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات. 6- المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 7- البدع تضل من أخذ بها، كل بدعة ضلالة. 8- البدع تؤدي إلى النار، كل ضلالة في النار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وسلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربي، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها. فيقول: هل عسيت إن أفعل أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها رأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيتني العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: تمنى من كذا وكذا، يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وفي رواية: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قوله ملبدة أي مرقعة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم يجد لسفرته ولا لسقائه ما يربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه بإثنين واربطي بواحد السقا وبواحد السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. النطاق شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، فأكلت منه حتى طال عليه فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. رواه أحمد
ورواته رواة الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب

والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به ويغنيهم. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو أثر من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي وابن حبان بنحوه. وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني فلا. وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: إليك يجب أن تتجه نظرتك، ونحوك يجب أن تسير خطواتك، ففي كل اقتراب من الذات فهم لها واستيعاب لما تتطلبه الروح من سعي مستندة إلى التوجيه الرباني. وحين نعرف الطريق لا يضرنا من أضلته المنعطفات وسهى عن درب السفر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين.
5: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم،

0: تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، إلزموا العمل بطاعة الله بأن تؤدوا ما أمركم به وتنتهوا عما نهاكم عنه، وأنتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل وغوى ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عما يغضب الله، وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أبى هذا الغير الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع في الظلم، فلا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله، فإن مصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وحده، فينبئكم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر، ويجازي أهل الخير بما يستحقون من ثواب، ويجازي أهل الشر بما يستحقون من عقاب. هذا، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس أنه لا يضر المؤمنين أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما داموا قد أصلحوا أنفسهم، لأنها تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذا الفهم مقبول؟ والجواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولا، لأن الآية الكريمة مسوقة لتسلية المؤمنين ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم، إذ لم يجدوا أذنا صاغية لدعوتهم، فكأنها تقول لهم إنكم أيها المؤمنون إذا قمتم بما يجب عليكم لا يضركم تقصير غيركم. ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يكون المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يكون مهتديا متى أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخير والصلاح، أي أن الهداية التي ذكرها سبحانه في قولهم إذا اهتديتم لا تتم إلا بإصلاح النفس ودعوة الغير إلى الخير والبر. فيا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إلزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام؟ رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، نستمع لنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه التلاوة السابقة أيها الكرام بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا، زاد في رواية مشاة. وفي رواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، زاد في رواية فأقول سحقا سحقا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: تسحروا فإذا السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور، ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي السحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يتسحر ما تيسر، ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور، فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، وفي عون للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم.
1: يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ويرعاكم.
2: لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير خشب أو على حديد لا نعلم في هذا شيء، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك، أما إذا حملت السيارة فالأمر في هذا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الألواح الخفيفة يوضع عليها ميت ويحمل عليها إلى مقبرة فهذا أولى من الشيء الثقيل، أما الحرج فلا حرج إن شاء الله بكونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديدا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين.
1: هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه، هذا بشر حسين عطية، يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا، وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفقكم الله.
2: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها، لكن يتجنب وطئها. الجماع لا يجوز له الجماع في نهار الصيام. أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه، كل هذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام. واستأذنه أمر في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. ويروى أنه استأذنه شيخ من شايب في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف. قال بعض أهل العلم إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة.
3: لا.
2: وبكل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والحديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع. إذا كان شهوته شديدة ويخشى إن قبلها يقع في الجماع لا يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه، لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك، كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة
2: يقضي اليوم ولا عاش عليه،
3: ليس عليه
2: أنزل المني.
3: نعم.
2: يعني قضاء اليوم، يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك
3: ولا كفارة
2: إذا كان مني. أما إذا كان مني المال لزج يخرج عند الشهوة، هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. المني نفسه
3: اللي
2: هو ماء لزج يخرج عند حدوث الشهوة، هذا يسمى النفي، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي فيه القضاء. نعم.
3: ولكن لا كفارة عليه،
2: ولا كفارة إلا بالجماع، إذا جامع عليه كفارة.
3: نعم. طيب لو جامع
2: والجماع
3: نحب أن نعرف الحد على ذلك.
2: الجماع هو إلى الذكر الحشفة في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار هذا الصيام، هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما. هذه كفارة الوضع في رمضان. أما في الليل فلا بأس، إجابة أهل في الليل لا بأس في رمضان كله، حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة. إذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام ونهار رمضان، ويحرم عليه جماعها. وأما التقليد يقبلها، يلمسها، يضمها إليه، ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك، فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم.
3: هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة، فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فبما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله.
2: الاجتماع لأهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة، كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزون يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، ما في حد محدود، يزورهم الناس في أوقات المناسبة يعزونهم، هذا لا بأس به، تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعون لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك، هذا كله بدعة. حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة، ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدون في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة. في اليوم الثالث لا يجلسون في اليوم الثالث لا لقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا غير هذا، بل يدعون هذه العادة بالكلية، ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع، حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صلع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت، كل هذه بدعة. فأي ترتيب يقع من مأتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا، حيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح، ولا كله بدعة، كل هذا بدعة، كل هذه مأتم بدعة يجب الحذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في يوم العاشر من المحرم بدعة، من النهي على حسين وما يفعلون هناك كله من البدع التي نسأل الله يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله لهم الهداية، لأن هذا شيء لا أصل له، فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شريف ولا مع وضيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر وجعلوا وليمة أو قراءة قرآن، وهكذا الصديق لما مات ما اجتمع الناس لصلاة طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي، علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة، فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه فاقتدى بهم الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يتأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس، هم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم قدوة.
4: نعم.
2: رزق الله جميع الهداية.
4: أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟
2: علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تلد الألامة ربتها، وأن ترى الحظات العراة العالة لها أشياء يتطاول في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستلاذ الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطاول في البنيان والتكلف في البنيان وإطاءة القصور، وهذا وقع من زمن طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل قربها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل. كذلك من أشراطها خروج نار في الحجاز تضيء ناقة الإبل في بصاف الشام، وقد وقعت هذه النار تراجت في المدينة عام 1450 و600، واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير المهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح بن مريم عند خروج الدجال، خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق، يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله نستعيذ من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويفرق الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، منها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه من أشرارها الكبار.
4: نعم.
2: وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى محشر جهة الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان. المقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال وظهور المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، فنسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال.
4: نعم نعم أحسنتم. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟
2: صباح الخير لا أعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت، أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير يزيد بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صبحك الله بخير مساك الله بخير بعدما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل، ثم إذا حد يزيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير، أو صبحك الله بخير فيك في أول النهار، أو مساك الله بخير فيك في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه والتحفي بأخيه كله طيب.
4: نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي، ولكن دخل المجلس وأصبح يثني على الناس خيرا ويمدحهم. المشكلة أننا ظننا به خيرا لبدايات المدح والثناء عنده، غير أن الحديث منه فلان له معزة وتقدير وأحبه، ولكن هو كذا وكذا. فلان لا يختلف عليه اثنين في تميزه وإبداعه، ولكن فيه كيت وكيت. فلانة صادقة وناصحة، ولكن فيها من الأوصاف السيئة كذا وكذا. ولكن ما أقبحها وما أنتنها. مصيبة أن نبرر لأنفسنا بالغيبة بمقدمات الثناء التي تزين لنا جو سكرة الغيبة وجوازها بالقدح في الآخرين. المؤمن العاقل يخيفه قول الحق سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المؤمن الفطن الذي يحافظ على حسناته هو من يكره الغيبة، لأنه يعلم بحديث المفلس الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما النتيجة، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، يا للخسارة، كيف نهدي حسناتنا لمن نكره؟ ألا تؤثر فينا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ ألا تحرك ما بدواخلنا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من استوقفه ذلك الإسراء؟

0: وما بين رجليه أضمن له الجنة. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي ولكن.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع، فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت، حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها

سألها قال مالك يا عائش، يريد أن يمازحها ويلاطفها، فقال مالك يا عائش، فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها أن لا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد يعرف، فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى، ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فناداه، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت يا رسول الله إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء حقيقة. أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سببين، أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء.
فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين على الدعاء. نعم، في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم، من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء. وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية،
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا:
3: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية،
2: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله